ثمار الدوحة واحة خضراء وروضة غناء، فيها ما تتمنى من أطايب الأفكار والفرائد ولذائذ الأخبار والفوائد، في قالب جديد وإطار أخاذ.

هي استراحة علمية تجد فيها ما كنت تود معرفته والاطلاع عليه، فابتسم إذ أنت صاحب حظ جميل في متابعتك لحلقات ثمار الدوحة.

أدبيات. يحكى أن صبياً تكلم بين يدي المأمون العباسي فأحسن، فقال له المأمون: ابن من أنت؟ فقال: ابن الأدب يا سيدي. فقال المأمون: نعم النسب يا بني. ثم أنشد: كن ابن من شئت واكتسب أدباً، يغنيك محموده عن النسب. سبحان

من أحلى الكلام. قال سيدنا ومولانا أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى: تدرع بدرع الصبر تسلم من سهام العجلة.

شعر رائع. إلى متى أنت باللذات مشغول، وأنت في كل ما قدمت مسؤول؟ في كل يوم ترجي أن تتوب غدا، وعقد عزمك بالتسويف محلول.

فصيح اللغة. يقول العوام اختلط الحابل بالنابل، وهذا الكلام فصيح، ويضرب هذا المثل عند رؤية فوضى عارمة. فما هو الحابل وما هو النابل؟

أحبابنا فيما مضى كانت توزع مهمة رمي النبال على جنود ومهمة إمساك حبال الخيل والجمال على جنود آخرين، وعند اشتداد الوطيس وارتفاع النقع أي الغبار وتنازل الفرسان واصفرار الألوان وسطوع الوهج من سنابك الخيل وتزلزل الأقدام، لا يعرف الحابل من النابل، أي لا يعرف حامل الحبل من حامل النبل. ومن هنا جاء قولهم اختلط الحابل بالنابل، وصار يطلق من باب الاستعارة التمثيلية على الفوضى واضطراب الأمور.

قصة وعبرة. يروى أن رجلاً غرقت سفينته ووصل إلى جزيرة فمكث فيها ثلاثة وهو لا يرى أحداً، فقال متمثلاً: إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار كاللبن الحليبي. فأجابه صوت مجيب لا يراه: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فوجد سفينة في ساعته مقبلة فلوح إليها فنجا.

ذكاء العرب، ذكر في بعض كتب السير والمغازي، واجه جيش القائد مسلمة بن عبد الملك أثناء فتحه لبعض حصون الروم موقفا صعبا، تجلى بعلو أسوار حصن وقوته وصبر أهله وكثرة مؤنهم. وبعد حصار طويل أعلن القائد مسلمة عن جائزة لمن يجد ثغرة لفتح الحصن، ففكر جندي في فتح الحصن طويلا حتى رأى يوما أثناء مراقبته للحصن كلبا، ففطن أنه قد خرج من الحصن. يقول هذا الجندي: فلحقته حتى دخل من ثغرة صغيرة إلى الحصن، فجئت مساء الثغرة فوسعت الثغرة بصعوبة وتسللت وفتحت باب الحصن بعد أن تخلصت من بعض الحراس، وناديت أن اهجموا ففتح الله عليهم. وحاول القائد مسلمة أن يعرف من هو البطل الذي قام بهذا ليعطيه الجائزة، ولكن دون جدوى. فجاءه الجندي البطل المجهول مساء إلى خيمته وقد تلثم، وقال له: يا سيدي أنا هو، وخرج مسرعاً.

كنايات. وقفت امرأة على بيت قيس بن سعد بن عبادة فقالت: أشكو إليك قلة الجرذان. فقال قيس: ما أحسن هذه الكناية، املأ لها بيتها خبزا ولحما وسمنا.

أخطاء شائعة. لا يقال في لغة العرب الرعبون، بل يقال العربون والعربون، ومعناه معروف.

الطرد والعكس. الطرد والعكس هو من فنون البديع، واسمه أيضا جناس ما لا يستحيل بالانعكاس، ومنه نحن، ليل، سوس، صوص، يدافع فادي، عقرب تحت برقع، كن كما أمكنك، بلح تعلق تحت قلعة حلب.

رجعنا لكم، بتمنى هيدي الفقرة تكون نالت أعجابكم واستفدتوا منا. هيدا بسر اللي قلبي إنه سريتوا بهالإجودي كمان يا حجي خديجة. نعم حجي أحمد، طلعت الشمس وبينت وهلأ يمكن تشوب شوية كمان أو كتير. وكمان بحب صبح على الأخت هدى بلقيس وبقلك يا هلا وغلا فيكي، ويسعد لي صباحك وبيسعدني تكوني معنا على السماع.

0: نعم أحبابنا الكرام، الليل ليس للحرام، الليل للعبادة، الليل للتفكر في مخلوقات الله بعد نهار من العمل، من التعلم، من التعليم فيما فيه رضا الله جل وعز.
1: الله يا رب النسم، يا واهب الناس النعم.
0: الليل في الصيف قصير وفي الشتاء طويل، وفي كليهما هو مجال لخير كثير لمن وفقه الله إلى ما يحبه.

الليل فيه لقاء الأسرة، فيه زيارات الأرحام، فيه التواصل مع من شغلنا النهار عن لقائهم. الليل فيه قراءة القرآن وحفظه، فيه مذاكرة العلم ودرسه، فيه البكاء من خشية الله، ومراجعة النفس بعد نهار قضي بالبيع والشراء وبالتجارة والتعامل مع الناس وبأنواع المعاملات.

الليل فيه سكينة النفس وطمأنينتها، فيه يضع المرء رأسه على الوسادة، لا يدري هل هي آخر ليلة له في هذه الدنيا؟ من يدري؟ لا أحد يعلم ذلك سوى الله جل وعز، الذي يأمر الملك ملك الموت عزرائيل عليه السلام أن يقبض روح فلان في وقت كذا في مكان كذا بسبب كذا.

الليل ليس مجالاً للمحرمات ومرتعاً للموبقات المهلكات المنكرات. الليل ليس للسهر على التلفاز وتضييع زهرة العمر ونفيس الأوقات بما لا فائدة منه ولا طائل تحته.

أحبابنا الكرام، الليل ليس لنومه كله، من المغرب إلى الفجر إلى ما بعد شروق الشمس، بسبب الفراغ أو تعمد الراحة أو الهروب من واقع الحياة والظروف الاقتصادية الصعبة أو المشاكل العاطفية المستجدة. الليل ليس للسهر مع الأصحاب في المقاهي وتناول أعراض فلان وعلتان وغيبة هذا أو ذاك أو سرد النكت التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى.

الليل ليس للإسراف في الطعام والشراب. باختصار أحبابنا الكرام، الليل ليس للحرام وليس لتضييع العمر. الليل كالنهار فرصة لعبادة الله وليس غطاء لفعل الفواحش تسترا به وبظلمته. فالملك الذي يسجل أعمالك في النهار يسجلها في الليل أيضا.

فاتق الله يا عبد الله وتب قبل فوات الأوان، وقبل أن يفاجئك ملك الموت، وقبل الغرغرة. فباب التوبة مفتوح، فتب إلى الله فإن الذنب عار.

هذه كانت فقرتنا الأخيرة لليوم قبل ما نبدأ معكم بالمسابقات، ولكن من لكم إذا في حدا عنده تقصير أو تعلق بعادة منا منيحة خاطئة، فباب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة، والإنسان مهما أخطأ فيه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويبدأ من جديد. خلينا نتذكر دايما إذا كنا نستحي من الناس أن يرون على خطأ، فالأولى أن نستحي من الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية.

اللهم طهر قلوبنا واحفظ أبصارنا وألسنتنا وأعنا على ترك ما لا يرضيك واجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واختم لنا بالخير يا أرحم الراحمين.

0: إذا مستمعينا الكرام، هذه هي الفقرة اللي حبينا نقدم لكم إياها. فاصل إعلاني قصير وبعده راجع لكم لنكون مع فقرتنا الأخيرة لليوم، فقرة المسابقات.
1: Sponsoring to MFM. Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي. تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

بعتذر تأخرت عليكم، ولكن عم حاول ضبط الاتصالات، ولكن ما بعرف إذا هقدر أخذ اتصالات على الهواء. فهلأ هنحاول إن شاء الله تعالى نضبط الوضع، ولكن بهالوقت حأسأل كم سؤال، واللي بحب بعتولي على الواتساب الخاص بالإذاعة اللي هو رقمه 04 1083 0930.

الحديث اللي حنتذكره نحن وياكم هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب

عنا سؤال كمان قال بيقولوا شيء حزورة، شيء موجود بالصحراء من 4 حروف لو حذفنا أول حرف بيصير بمعنى نقود، شو هي؟ عن شو عم نحكي؟ شيء موجود بالصحراء من 4 حروف لو حذفت أول حرف أصبح بمعنى نقود.

نعم، بارك الله فيك يا أخ أبو هيثم، بعت لنا الحديث على السريع ما شاء الله، كان شكرا كثير لك. نعم يا أخت روعة، صح جوابك، بس في إله تابع. نعم نعم صح، بارك الله فيك الحاج أم وسيم، كمان جوابك صح، بوركتي. إن شاء الله تعالى هلأ بس لحتى يزبط الاتصالات دغري منخبركم على السريع.

كمان سؤال كتير هين وعلى السريع، من هو الصحابي الذي قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة؟ لا يا أخت زينب مش هيك، ارجعي عيدي النظر. حأرجع أسأل السؤال، شيء موجود بالصحراء من 4 حروف، لو حذفتي أول حرف بيصير بمعنى نقود. نعم يا أخت رضا صح جوابك، بارك الله فيكي.

نعم حج وسيم، كمان جوابك الثاني صح، والأخت روعة الخواجة كمان جوابك صح، صاروا عندكم جوابين صح، بارك الله فيكن.

طيب بما أنه الأكترية عطونا الأجوبة صحيحة، حنقول هلأ شو هو الجواب. بالنسبة للشيء الموجود بالصحراء من 4 حروف، إذا حذفنا أول حرف بيصير بمعنى نقود، هو الرمال. نعم، وإذا أمنا أول حرف بيصير مال بمعنى النقود. أما سؤالنا الثاني واللي جاوبوا عليه أكيد الأخت أم وسيم، الأخت روعة، والحاج أحمد، من هو الصحابي الذي قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة؟ أكيد يعني غني عن التعريف هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حنسأل هلأ أسئلة غيرها، فحضروا حالكم.

طيب عندي سؤال كتير منشوفه خصوصا وقت اللي بتكون شمسة بتبلش تشتي شوي وبتكون بعد الشمس طالعة، كم عدد ألوان اللي بيقولوا له قوس قزح أو قوس الله، كم لون فيه؟ في بيقولوا إنه في عدد من الألوان، فكم لون فيه؟ كمان عندنا سؤال كمان هين كتير هيك، لأنه عم ناخد يعني الأجوبة على الواتساب ما عم نقدر ناخد اتصالات اللي عم يرن، بعتذر منكم ما حقدر أخذ الاتصالات لأنه ما بعرف شو صاير بالاتصالات، فإن شاء الله تعالى من هلأ لنخلص البرنامج إذا مش الحال بخبركم. من هو الملك الموكل بالنفخ بالصور؟ من هو الملك الموكل بالنفخ بالصور؟ كمان سؤال كتير هين، وكمان سؤال ما هي أكبر قارات العالم؟ وبالإضافة للحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم بارك الله فيك يا أخت زينب، شكرا كتير لإليك. عنا أسئلة حطرحتهم غيرهم، يلا حنعطيكم شوية وقت لحتى تفكروا فيهم وتبعتوا لنا أجوبتكم. نعم بارك الله فيك يا حجة أم وسيم، جوابك صح بالنسبة للألوان، صار عندك ثلاثة أجوبة صح. وكمان في عنا السؤال اللي طرحته كمان حجي، نعم صحيح بارك الله فيكي، عن الملك الموكل بالنفخ بالصور بوركتي. طيب نعم أخذ زينب صح جوابك كمان بوركتي، صار عندك كمان جوابين صح. الأخت ريدا نعم نعم صح صح ثلاث أجوبة صح عليهم بارك الله فيكي. الحاجة

0: موجود.
1: نعم يا أخت روعة، كمان جوابك صح. بدي أقول بعدني وينك يا روعة، فما شاء الله لقيتك دغري عم تكتبي. جوابك كمان صح. أي سؤال عن شو يا أخت زينب؟ هل هو من هو الملك الموكل بالنفخ بالصور؟ بدي جواب كمان، عطوني الأجوبة. وكمان اللي بيقولوا له قوس قزح أو قوس الله، شو كم لون فيه؟ بعتيلي إياهن أخت زينب. لكن عم تسألي عن السؤال اللي بعده، ما هي أكبر قارات أو أكبر قارة في العالم؟ جيني الأجوبة، يلا بعد حأنتظرك شوي صغيرة لحتى تبعتيلي جوابك إن شاء الله تعالى، لحتى أعطي أسئلة غيرها إن شاء الله تعالى.

نعم، بارك الله فيكم. الأسئلة كلها صح، الله يعطيكم ألف عافية. طيب حنعطيكم الأسئلة تبعا اللي أعطيناها واللي جاوبتون عليها إن شاء الله تعالى. أول شيء بالنسبة للسؤال، الألوان هي 7 صح؟ كلكم جابوها صح. وبالنسبة للقارة كمان جبتوها صح، هي قارة آسيا. وبالنسبة لسؤال من هو الملك الموكل بالنفخ بالصور، كمان جبتكم أكيد كلها صحيحة، هو سيدنا إسرافيل. بارك الله فيكن. ومعنا كمان كان الأخ أحمد، بارك الله فيك، كمان كان معنا ولكن ما عاد جاوبت على الأسئلة يا أخ أحمد، بس على السؤال الأول وكان جوابك صح، بارك الله فيك.

هلأ حأسأل سؤال واحد اللي أول شي بيجاوبني عليه بحط له اسمه يعني زيادة سؤال جاوب عليه. في الأكترية مثلا جاوبوا على ثلاثة، في شي سؤال واحد، في شي أربع أسئلة جاوبوا عليهم صح. سؤالي كمان حيكون أكيد كتير كتير كتير هين، انتبهوا دغري بعتوا لي الجواب. ما هو الحيوان الذي يلقب بسفينة الصحراء؟ على السريع اللي بيبعت لي أول جواب هو اللي بينزل اسمه، ونشوف كم جواب بيجاوب عليه اليوم إن شاء الله.

هلا أول واحدة جاوبتني على السؤال اللي طرحته هي الأخت روعة، بارك الله فيكي. وبعدين الأخت رضا، الحاج أحمد، الحاج حنان، ولكن أول واحدة هي الأخت روعة، والأخت رضا كمان جوابك صح. بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله تعالى.

يلا كمان بعد سؤال كتير هين، شو هي عاصمة أستراليا؟ شو هي عاصمة أستراليا؟ حنشوف مين أول شخص حيجاوب عليه، بس بعتولي بس الجواب ده تسيء وما تعودوا تكتبوا شيء حتى يدلوا عندي بالترتيب وشوف مين حيجاوب عليه أول واحد. بسم الله عليك يا أخت روعة. نعم بعد الأخت أم وسيم. نعم بارك الله فيكم. صحيح أخت رضا زينة. ما شاء الله الأخت روعة كانت أسرع وحدي.

كمان الأخت سلام، يا هلا وغلا فيكي، بارك الله فيكي على جوابك. هيك حركنيكم شوي لنشوف مين اللي هيك دغري بيتحرك على السريع ليبعث لنا جواب ويجاوبنا هيك شي سؤال على الواتساب.

هلا حاسأل سؤال ديني، ولكن اللي بيعرف الجواب أكيد 100% يبعث لي دغري. من هو الصحابي الذي لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بالشهيد الحي؟ من هو الصحابي الذي لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بالشهيد الحي؟

0: صح يا روعة، بارك الله فيك. أول واحدة جاوبتي عن السؤال، جوابك صحيح.
1: آه يا غرامي شوفوا بمنامي، آه يا غرامي.
0: عفوا الأخت رضا، يمكن قلت روعة، الأخت رضا هي أول واحدة جاوبت، بارك الله فيك. والأخت زينب كمان أول واحدة جاوبتنا، لا نعم الأخت سلام، بعدين الأخت زينب، بعدين ولكن الأخت رضا جاوبتنا على السؤال اللي طرحته، من هو الصحابي الذي لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بالشهيد الحي؟ نعم جوابك صحيح، والجواب الأخت حنان أم وسيم، بارك الله فيك وروعة. نعم هو طلحة، بارك الله فيكم، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، بورك فيكم جميعا. وأكيد أكيد نشوف من جاوبنا على المثل أول شيء حتى نشوف الأوقات. نعم كنت الأخت سلام.

حتى ظني خير. نعم، بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله تعالى. يعني تفاعلكم كان على السريع بسم الله ما شاء الله، وتقريبا حسب ما عم شوف الأجوبة اللي عم تبعتوها يعني كتير قريبة من بعضها، وتقريبا مع بعضها عم توصل الأجوبة، الأرقام يعني كتير شبيهة من بعضها. بارك الله فيكم وأجوبتكم كلها صحيحة.

إذن مستمعينا الكرام، لهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم، ولكن الأسرع والكل الأسئلة اللي جوابها صحيح، ولكن الأسرع أكتر شيء الأخت روعة، فألف مبارك لإليك، ربحتي معنا جائزة بتاخديها من الإذاعة $50. كمان عنا أخت كمان تانية جاوبت كمان على الأسئلة صح، فبارك الله فيكي. وعنا كمان الأخ أحمد كمان جاوب على تقريبا شي سؤالين أو ثلاثة، بارك الله فيك، وبنتمنى على طول هيك تراسلونا. والأخت سلام كمان، فكمان اللي بيربح معنا الأخ أحمد جائزة بيقدر يجي ياخدها، أحمد محمد من الإذاعة، كمان $50 كاش. فنتشكر اللي هن مقدمين هالجوائز، وبنتمنى منكم تدعوا لهم بتوفيق وحسن الختام والشفاء والممات على كامل الإيمان إن شاء الله تعالى، يعني لألهم ولألنا أكيد. فشكرا كتير لكل اللي تفاعلوا معنا على الواتساب، إن شاء الله تعالى الأسبوع الجاي بيكون هو تقريبا يعني بآخر البرنامج، مشي حال الاتصالات، ولكن ما كانت محرزة بقى ناخد اتصالات، يمكن اتصال واحد كان بياخد الوقت كله، فنعتذر منكم. إن شاء الله تعالى الأسبوع الجاي بيكون ماشي الحال، وبنحكي بنعطيكم وقت أطول، وبنحكي سوا إن شاء الله تعالى على الهواء مباشرة. ألف شكر لكل اللي كانوا معنا على السمع، لكل اللي كانوا عم يتفاعلوا معنا على الواتساب، وألف شكر لكم، بارك الله فيك يا أخت رضا، هيدا من يعني من ذوقك، بتقول بارك الله فيك، برنامج رائع، شكرا كتير لك يا أخت رضا. ألف مبارك للأخت روعة وللأخ أحمد محمد، معكم أسبوع لتاخذوا جوائزكم من مبنى الإذاعة ب 40 هكتار ستريت تشستر هيل، وحظ أوفر إن شاء الله تعالى للباقيين. فلقائي بيرجع بيتجدد فيكم نهار الأربعاء بإذن الله تعالى بعد الظهر، يعني تقريبا الساعة 3:15. فإلى الملتقى، أستحفظكم الله، ما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب إن كان إلنا ولا لأي شخص بحاجة لدعائكم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض.

ثم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي
0: 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم قسمة الإعرابي. أوه، هسه شو راح أسوي أنا؟ هذه عندي دجاجة واحدة مطبوخة، عجبات تكفينا ما تكفينا؟ نخلي أنتظر يجي وإن شاء الله أدلسة يروح يجيب دجاجة لخة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله. أخبار خطبة الجمعة اليوم شنو كان موضوعها؟
1: منا ومنكم صالح الأعمال. الخطبة اليوم يا عيني كانت عن الآية اللي تقول وقل ربي زدني علما، وحكى الإمام وقال عن أهمية علم الدين وبالأخص علم معرفة الله وعلم العقيدة، وقال بس تعال أقول لك هي مو منقولة على الإذاعة، أنت مو تسمعيها كل جمعة.
0: لا أسمعها بس مشغولة شوية، كانت أم أحمد وياي على التليفون وانشغلت وياها، فيعني ما سمعت كل الخطبة. وعزمتها على الغداء، قلت لهم بعد الصلاة تعالوا تغدوا يمنا إذا يعجبكم.
1: إيه هلا بيهم.
0: فأنا مطلعة دجاجة واحدة يعني طابختها، فدا أفكر يعني ما أعرف، قلت بس تجي من وقت أدزك تروح تجيب لنا دجاجة ثانية.
1: شو طلعني أسف هالحارة دي نسجد الحرارة برا ورجعت يا معودة، منو كويسة أصلا أروح عليها؟
0: لا عد الشون
1: هم ثلاث نفرات،
0: ثلاث نفرات وإحنا نفرين خمسة. يعني شنو رأيك تكفينا؟
1: يعني شكو عليها الدجاجة، شو بيها الدجاجة خير
0: يعني
1: وبركة.
0: ما أعرف دار أسألك، أخليها مطبوخة بصحيتها مشوية على البرياني، لو أفلسها لو أفلسها وأخبطها ويا البرياني، شو تقول شنو رأيك؟
1: تخليها عدلة وإحنا نقسمها بيناتنا يعني؟
0: إيه يعني هيك. هاي شبيك معود أنا وين هو وين شبيك؟
1: ذكرتيني بقسمة الإعرابي مع الدجاجة.
0: يا معود أساني وقت قسمة الإعرابي سدي فهمني شو
1: لا أسوي. أو في السخلة أحكي لك هاي وأنت راح تطلعين في الجواب.
0: أنا متأكد. هذا يا إعرابي، هاي يا قسمة.
1: يا فأنا أحكي لك إياها وهي هاي راح تنطيك الحل. شوف أحكي لك. هاي قلش قبل كان أكو فد واحد من أهل الحضر. بالمدينة عايش هو وجهالة، عنده اثنين ولد واثنين بنات ومرته
0: زين،
1: وعنده ابن خالة عايش بالبادية
0: زين.
1: اجى عندهم خطار في اليوم، فهذا اللي الرجل الحضري هو أصلا يبيع الدجاج، يعني هو شغلته يبيع دجاج، صاحب دجاج
0: زين.
1: فمن اجى ابن عمته ابن خالة عفو اجى عليه، فقالها المرته على العشاء طلعينا دجاجة نبي سالفة الدجاجة مالتش، فطلعت له دجاجة مشوية
0: أيه.
1: شوينا الدجاجة نتعشى بيها
0: أيه.
1: وقعدوا والرجال ومرته والولدين والبنيتين والعرابي، وحطوا الدجاجة المشوية بيناتهم
0: أيه.
1: وحتى يضحكون قالوا له للعرابي، قال له ابن خالة قال له قسم الدجاجة بيناتنا
0: زين،
1: قال له تقبلون قسمتي؟ قال له اي قسم
0: زين.
1: فشال الراس والرقبة وقال الرأس للرئيس والطائمة لأبو البيت
0: أه.
1: طب بس الراس والرقبة
0: زين.
1: وشال الجناحين
0: إيه؟
1: وانطاها للولدين وقال الجناحان للابنين، وانطى
0: إيه؟
1: كل ولد جناح
0: زين.
1: وشال العود مال الفخاذ الصغار
0: إيه؟
1: وقال الساقان للبنتين، وانطى كل بنيه ساق، وبعدين قطع العجز وانطى للمراه وقال العجز للعجوز، وشال بقيه الدجاجه قال الزور للزائر، واخذها كلها وخذهم جوعانين هو أخذ الدجاجة كلها إله.
0: شنها القسمة هاي؟
1: هاي القسمة،
0: هاي التقسيم
1: هو عاد هاي قسمته، بس ما كملت القصة كمل لك إياها.
0: إيه دخل أشوف أنا تاني شو راح أقسم الدجاجة.
1: ثاني يوم
0: إيه؟
1: الرجال إيش قال المرتع؟ قال هذا البارحة أخذ الدجاجة وخلاها جواعة
0: زين.
1: اليوم طبخينا على الغداء خمس دجاجات
0: زين،
1: خمس دجاجات
0: زين.
1: قالت لي يا رجال مو إحنا صرنا ستة، احنا ستة اصلا بنتين وبنيتين واحنا اثنين ستة وهو واحد صرنا سبعة،
0: سبع نفرات.
1: قالها ما يخالف سويها خمس دجاجات خلينا نشوف ايش راح يسوي،
0: يعني دريد يشوف شلون راح يقسم هالمرة.
1: اي جابوا الغداء فقال له اقسم بيننا
0: ايه.
1: فقال له مو اخاف انتوا البارحة غضبتوا من القسمة مالتي زعلتوا علي. قال له لا ما زعلنا ابد. فقال له ما زعلنا قسم بيناتنا
0: زين.
1: قال له يا ابن عمتي تريد أقسم لك شفع لو وتر؟ يعني فردي لو زوجي.
0: ايه
1: قال سوي لنا اياها وتر
0: زين
1: فردي
0: زين.
1: قال لما يخالف انت ومرتك ودجاجه ثلاثه والولد اثنين ودجاجه ثلاثه والبنيات اثنين ودجاجه ثلاثه ويبقى دجاجتين واني واحد ثلاثه واخذ دجاجتين له.
0: اقول لك يعني حجي عمي خليني على تقسيمي.
1: لا بعد ما كمل
0: لا عاد بعد
1: هم نفس الشيء قالوا له حجي هاي شنو هاي دبعون عليه حاضن دجاجتين وهم قاعدين كل اثنين بدجاجه زعلوا
0: زين
1: قالوا له هاي الرسمه ما عجبتنا قالوا بلا عاد ايش تريدون نحول على الشفق يعني نحول على الزوجي قالوا قالوا له اي حول لنا على الزوجي كان يقول لهم مو مشكله جيبوا الدجاج من جديد اخذ الدجاج خمستين خلاهن يمه
0: زين
1: قال يابا التوزيع راح يصير كالتالي
0: أي.
1: انت وولد اثنين ودجاجه اربعه
0: صرت اربعه
1: والمره وبنات اثنين ودجاجه اربعه واني وثلاث دجاجات اربعه واخذ ثلاث دجاجات حفظ هنا وقال هذا غدايه
0: ما شاء الله
1: خلاص وقال رفع
0: ايديه
1: حل القضيه ورفع ايديه للسماء وقال اللهم اني اشكرك والحمد لك لانك فهمتها لي وخلاهم فاتحين حلوقهم ما يعرفون شو يسوون.
0: اقول لك عيني حجي
1: فانت على هالسالفه خلي الدجاجه حتى نقسمها بيناتنا.
0: انا اقسمها على معرفتي.
1: شو اسوين احسن لك بابا؟
0: راح افلسها على البرياني حتى الكل ياكل من كل الدجاجه.
1: فلسيها على البرياني واخلص احسن شيء ولا يطلع لنا مثل قسمه الاعرابي وهالنوبه لكن الدجاج ولا حفظنا شيء. انت تحفظين انت يوصل لك العجز واني اوصل لي الركبه والراس بس ما تفيدنا هذا.
0: ان شاء الله خير ان شاء الله
1: خير ان شاء الله سهل عاد فلس الدجاج
0: انا يلا راح ابلش بالشغل.
2: سالفتنا اليوم خلصت بس سوالف اهلنا هوايه فخليكم ويانا والحلقه الجايه من سوالف اهلنا.

0: عسر فيك أزدل
1: هاي
0: مكانك
1: هاي
0: زغلولي دوماً
1: مستعد
0: شو هيدا نيو نيو زغلولي دوماً
1: مستعد.

إن كان يا أحبابي تدخل على المبتدأ والخبر، فتبقي الأول مرفوعا وتنصب الثاني، مثل كان الدرس جميلا. وهلأ بعد ما سمعتوا الدرس بدي منكم تقرأوا الدرس مع بعض حتى نتأكد ونعرف مين اللي كان منتبه ومين اللي كان ملتهي.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

في كل مدينة في أماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. أماكن الجدران فيها مش بس حجر، دي فيها أثر لدعاء ودموع وأمل لناس كتير. أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، وكل حلقة بناخدكم في رحلة جوه مكان يمكن زرناه قبل كده، لكن المرة دي هنحس نبضه. في قلب القاهرة، في منطقة مش بتنام بسهولة، في شارع مليان ناس وحركة ودعوات خارجة من القلب. بيقف مسجد، لكن الإحساس فيه أكبر من مجرد مسجد. مسجد السيدة زينب، مكان بيدخل الناس هم محملين بالتعب وبيخرجوا منه بشيء من الطمأنينة.

قبل ما نتكلم عن المسجد لازم نفهم الاسم. السيدة زينب اسم له وقع خاص جدا في قلوب المسلمين. هي السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهما وحفيدة سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني إحنا قدام سيدة من آل البيت اسمها لوحده شايل مهابة ومحبة.

0: السيدة زينب ما كانتش بس نسب عظيم، لكن شخصية عظيمة شهدت أحداث ثقيلة جداً في التاريخ الإسلامي، وعاشت واحدة من أصعب الفترات، خصوصاً بعد واقعة كربلاء. كانت مثال للثبات والصبر والكرامة، ولذلك ارتبط اسمها بالقوة الهادئة.
1: الأسرار يرتقي الحضار بالصلاة عليه.
0: الناس هنا ما كانتش بتيجي بس للصلاة، لكن كان بيجوا للزيارة والدعاء وللسكينة والطلب الرحمة وللارتباط الروحي. المكان هنا ما كانش مجرد مبنى، لكن كان حالة شعورية متكاملة. المنطقة كلها هنا اسمها السيدة زينب، وده بيقول كتير، لأن المكان ما اكتفاش بالمسجد، لكن أصبح حي كامل بيحمل الاسم والحضور والهوية. وأول ما تقرب من المسجد تحس بالحركة، تجار وناس داخلة وناس خارجة ودعوات وسلامات، حياة كاملة. وبعدين عند الباب بيتغير كل شيء، تدخل فيهدى الصوت شوية، لكن مش بيختفي، لأن المكان ده حي حتى في سكنته.
1: والله لا أنساك، أسعدني أنجدني
0: أسعدني. الضوء هنا له طابع مختلف، بيدخل على الضريح وعلى وشوش الناس، فبيعمل إحساس دافي جدا، مشهد فيه رهبة وفيه قرب. في مسجد السيدة زينب هتفهم إن بعض الأماكن مش بتحتاج لشرح كتير، لأن القلب بيفهمها لوحده. المكان هنا مش بيطلب منك إلا إنك تدخل بصدق. لكن السؤال الأهم، إيه هي قصة المسجد نفسه؟ وإزاي بقى بالحضور الكبير ده؟ وليه لسه الناس بترتبط بيه بالقوة دي؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء اللي جاي. كتير من الأماكن الروحانية في القاهرة بدأت ببساطة شديدة، مدفن أو مقام صغير، ومع الوقت بيتحول لمسجد والحي كامل، ومسجد السيدة زينب واحد من الأماكن دي. ارتبط المكان هنا بوجود مقام ينسب إلى السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، ومع مرور الزمن بدأت الزيارة، وبعدها البناء، وبعدين التوسعة، لحد ما بقى واحد من أشهر مساجد القاهرة.
1: مولاي مولاي روحي والله فداك.
0: المسجد الحالي مر بعدة مراحل في عصور مختلفة، وكان فيه ترميمات وتجديدات متوالية. وفي العصر الفاطمي كان الاهتمام كبير جدا بأماكن آل البيت، وفي العصر المملوكي زاد الاهتمام بالمشهد والزيارات، وفي العصر العثماني استمرت أعمال الإصلاح والتجديدات، وفي العصر الحديث تمت التوسعات الكبيرة علشان يستوعب الأعداد الضخمة من الزوار. يعني المسجد اللي احنا شايفينه دلوقتي هو نتيجة طبقات من الزمن. المسجد هنا مش بيعتمد على الضخامة، لكن على الإحساس. الصحن الداخلي فيه المساحة المفتوحة واللي بتسمح بدخول الضوء، وبتدي المسجد تنفسه الخاص. والأروقة دي كانت أماكن الصلاة اللي بتحيط بالصحن، وفيها هدوء مختلف عن الخارج. أما الضريح هو قلب المكان والنقطة اللي بيتجه ليها الشعور قبل النظر. الضريح هنا مش مجرد عنصر معماري، لكن مركز روحاني كامل محاط بهدوء خاص. الناس بتقف تقرا الفاتحة، وتدعي وتبكي احيانا، وتسكت كتير. وهنا تفهم الفرق بين زيارة مكان والدخول في حالة شعورية كاملة. زخارف المسجد هنا مش معقدة جدا، لكنها مهيبة، كتابات قرآنية وزخارف إسلامية جميلة، ولمسات من الرخام بسيطة. وقبب داخلية هادية، كل شيء متصمم علشان الإحساس مش عشان الإبهار وبس. في مساجد كتير الضوء مجرد عنصر معماري، لكن هنا الضوء له معنى، بينزل بهدوء على الضريح وعلى الوشوش، كأن النور جزء من التجربة الروحانية نفسها. الحقيقة أهم ما في مسجد السيدة زينب مش بس الحجر، لكن الناس. مثلا أم جت بتدعي لابنها، أو راجل جاي بيبحث عن الراحة، أو شاب دخل لأول مرة بدافع الفضول فخرج بإحساس مختلف. المكان هنا مليان بدعوات الناس ومن حضورهم المستمر.

الحي نفسه شايل القهاوي القديمة والأسواق والبياعين وموائد الإفطار، الليالي الطويلة، كل ده جزء من الحكاية. يعني المسجد مش بس مبنى داخل الحي، الحي كله جزء من المسجد. في مسجد السيدة زينب تفهم إن بعض الأماكن مش بتتقاس بجمالها لكن بعدد القلوب اللي تعلقت بيها، وإن الأماكن لما بتشيل دعاء الناس بتفضل جواهم حتى لو مرت عليه قرون. لكن إزاي مسجد السيدة زينب بقى رمز شعبي وروحاني بالحجم ده؟ وليه بقى المكان عايش في وجدان الناس جيل بعد جيل؟ وهل السر في التاريخ ولا في الحب؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الأخير من الحلقة. بنيتي طه حبيبي أن أرى عيني. في بعض الأماكن بندخلها فنحس بشيء مش واضح ومش قابل للتفسير بسهولة، لكن حقيقي مسجد السيدة زينب واحد من الأماكن دي. الناس بتدخله وهي شايلة هموم وتخرج منه وفيها راحة حتى لو بسيطة، وده مش شيء نقدر نقيسه لكنه محسوس.

0: السر الحقيقي في المكان هنا مش في الجدران، لكن في حب الناس. ناس كتير بتقول رايحين السيدة مش رايحين المسجد، وده فرق كبير، لأن العلاقة هنا مش رسمية لكن شخصية، وفيها قرب وفيها ثقة.
1: عطر الأنفاس يسعد الجلة.
0: اسم السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما مش بس في كتاب التاريخ، لكن في الوجدان وفي الحكايات وفي الدعاء وفي الأغاني القديمة وفي رمضان. السيدة زينب اتحولت لرمز، رمز للقوة والصبر والحضور. وواحد من أهم مظاهر الحياة في المكان هو مولد السيدة زينب، وقت الحي كله بيتغير، أنوار وزينة وناس في كل مكان وأذكار ومديح، المكان بيتملي بالحياة، لكن حتى في وسط الزحام بيبقى فيه لحظات للسكون.

كل شخص بيزور المكان بيخرج بحكاية مختلفة، حد حس براحة أو حد بكى أو حد دعا أو حد رجع تاني. المكان مش بيدي نفس الإحساس للجميع، لكنه بيسيب أثر عند كل واحد. بالصلاة علي ممكن نقول إن أهمية المكان جاية من تاريخه، لكن الحقيقة أعمق من كده، لأن في أماكن تاريخية كتير لكن مش كلها عندها نفس التأثير. الفرق هنا إن المكان مليان بحضور الناس ودعمها.

ولو حاولنا نوصف مسجد السيدة زينب هنقول إنه مش مجرد مبنى عادي، ده شايل جواه دعوات وحكايات ناس كتير زارت المكان. في مسجد السيدة زينب هتفهم إن بعض الأماكن مش بتحتاج إنها تكون عظيمة في شكلها، لكن عظيمة في اللي شايلاه. وهتفهم إن الإنسان لما بيدور عن الراحة مش بيدور دايماً عن تفسير، لكن عن الإحساس، وإن بعض الأماكن بتشبه الأماكن الأولى اللي بنحس فيها بالأمان. مسجد السيدة زينب مش مجرد مسجد ولا مجرد مقام، لكنه مساحة، مساحة بتلاقي فيها الدعاء والأمل والتعب والراحة، مكان بيزوروا الناس بكل اللي حاسينه ويخرجوا منه بشيء من الطمأنينة. أنا هالة، وده كان برنامج حكاية مكان. رحلتنا النهاردة كانت في مكان مش بيتحكى عنه بس، لكن بيتحس. كنت معاكم النهاردة عبر أثير 2MFM، إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. واتمنى نول مطلبي
1: نظرة ومدد مقربي. 2MFM سبونسر. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM. Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: Sponsoring 2MFM.
6: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
6: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.

حث الجمل وانهار واصل مسير الرجب يا بطول الدجا وانهار بنزود نار الجوى انهد العالم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب اللفظ الوجيز وصاحب الجاه الحريز.
1: صل يا ربي على من قدره عالي وسامي،
0: صاحب العرض المصون وصاحب السر المكنون.

أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل، ندعو الله عز وجل أن يكون عملنا مقبولا عنده. الزاهد العابد القدوة أبو الصهباء العدوي، زوج العالمة العابدة الزاهدة معاذ العدوية. حديثنا اليوم عن الاثنين معا، عن الزوج والزوجة. رزقا السعادة في الدنيا والآخرة، تعاونا على الخير، تعاونا على طاعة الله.

سنحدثكم اليوم عن صلة بن أشيم العدوي المنتصح بكتاب الله المتحبب إلى عباد الله. أيضا سنحدثكم عن صاحبة الهمة العالية والمحبة الراقية والشوق المتزايد التي هي من عابدات البصرة، زوجة السيد القدوة التابعي الجليل صلة بن أشيم. فهل أنتم على استعداد للاستماع إلى سيرة هذين الزوجين؟

0: فصيلة ابن أشيم العدوي الزاهد العابد القدوة أبو الصهباء البصري زوج العالمة معاذة العدوية، صلة ابن أشيم المنتصح بكتاب الله المتحبب إلى عباد الله. حدث عنه أهله معاذة والحسن وثابت البناني وغيرهم، وعن معاذة أنها قالت: كان أبو الصهباء يصلي حتى ما يستطيع أن يأتي فراشه إلا زحفا.
1: أخاف أخيب أبكي وزاد أنيني شوقا إليك حبيبي.
0: ماذا ورد عن زهده وعبادته؟ ورد أن رجلا أتى صلة العدوي فقال له: علمني مما علمك الله عز وجل. قال: أنت اليوم مثلي أو نحوي، حيث أتيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم منهم، فقلت لهم: علموني مما علمكم الله. فقالوا: انتصح للقرآن وانصح للمسلمين وأكثر من دعاء الله ما استطعت. وقال ثابت البناني: كان صلة بن أشيم يخرج إلى الجبانة فيتعبد فيها، فكان يمر على شباب يلعبون فيقول لهم: أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا بالليل، متى يقطعون سفرهم؟ قال: فكان كذلك يمر بهم ويعظهم، فمر بهم ذات يوم فقال لهم هذه المقالة، فانتبه شاب منهم فقال: يا قوم، إنه لا يعني بهذا غيرنا، نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام. ثم اتبع صلة، فلم يزل هذا الرجل يتردد إليه ويذهب معه إلى الجبانة فيتعبد هناك معه حتى مات.

إذا ماذا كان يقول لهم؟ أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا بالليل، متى يقطعون سفرهم؟

فهذا الشاب انتبه لكلام صلة فاتبعه ولم يزل يتردد إليه ويذهب معه إلى الجبانة يتعبد هناك حتى مات. ماذا ورد عن حسن أخلاقه؟ عن حماد بن زيد عن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إن صلة بن أشيم وأصحابه مر بهم فتى يجر ثوبه، فهم أصحاب صلة أن يأخذوه بألسنتهم أخذا شديدا، فقال لهم صلة: دعوني أكفكم أمره. فقال: قال صلة لهذا الفتى: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قال صلة: أحب أن ترفع إزارك. فقال هذا الفتى: نعم ونعم عين. فرفع إزاره. فقال صلة لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردتم، لو شتمتموه، لو آذيتموه لشتمكم.

من مواعظه وحكمه. حدث جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن أنه قال: مات أخ لنا فصلينا عليه، فلما وضع في قبره ومد عليه الثوب جاء صلة بن أشيم وأخذ بناحية الثوب ثم نادى: يا فلان ابن فلان، فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. قال الحسن: فبكى وأبكى الناس.

0: وعن حماد بن زيد عن ابن عون أنه قال: قال رجل لصلة بن أشيم: ادعو الله لي، فقال: رغبك الله فيما يبقى وزهدك فيما يفنى. وعن معاذة أي عن زوجته أنها قالت: كان أصحاب صلة إذا التقوا عانق بعضهم بعضا.
1: ودموعي في ليل سالت
2: من خوف الله.
0: ماذا ورد عن توكله على الله؟

أخبر حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره فقال: خرجنا في غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة، أي صلة بن أشيم، فنزلوا، فقلت: لأرمقن عمله. فصلى ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس ثم وثب فدخل غيضة، أي غابة. فدخلت فتوضأ وصلى، ثم جاء أسد حتى دنا منه، أي هذا الأسد دنا من صلة، فصعدت شجرة، أفتراه التفت إليه حتى سجد؟ فقلت: الآن يفترسه. فلا شيء حدث، جاءه الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل. فلما سلم قال صلة للأسد: اطلب الرزق من غير هذا الموضع. فولى الأسد وله زئير. إذن جلس ثم سلم، فقال صلة: يا سبع، اطلب الرزق بمكان آخر. فولى: وإن له زئيرا أقول تصدع منه الجبل. فلما كان عند الصبح جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار. أما بالنسبة لوفاته فقد استشهد صلة رحمه الله في بعض الغزوات سنة 62 للهجرة.

نشأت قريبة من الصحابة الكرام تنهل من معين علمهم الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت رحمها الله تلميذة لعائشة رضي الله عنها، فبوركت بصحبتها لأم المؤمنين.

كانت معاذة العدوية، إذا جاء النهار قالت: هذا يوم الذي أموت فيه، فلا تنام، لا تنام حتى تمسي. وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلة التي أموت فيها، فلا تنام حتى تصبح. وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. قالت امرأة كانت تخدم معاذة، كانت تحيي الليل صلاة، فإذا غلبها النوم قامت فجالت في الدار وهي تقول: يا نفس، النوم أمامك، لو قدمت لطالت رقدتك في القبر على حسرة أو سرور. قالت هذه المرأة التي تخدم معاذة: فهي كذلك حتى تصبح، أي كانت تحيي الليل صلاة.

0: كانت معاذة العدوية تصلي في كل يوم وليلة 600 ركعة وتقرأ جزءها من الليل تقوم به، وكانت تقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبور.
1: غريبنا
0: وفي سنة 62 للهجرة استشهد زوجها صلة وابنها في بعض الحروب، ولما وصلها الخبر صبرت واسترجعت، واجتمع النساء عندها فقالت: مرحبا بكن إن كنتن جئتن للهناء، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. وكانت تقول: والله ما أحب البقاء إلا لأتقرب إلى ربي بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وابنه في الجنة.

0: إذن من أقوالها: يا نفس، النوم أمامك، لو قدمته لطالت رقدتك في القبر على حسرة أو سرور.
1: أنت الوالي.
0: ومن أقوالها: صحبت الدنيا 70 سنة ما رأيت فيها قرة عين قط.

مر 20 عاماً على وفاة زوجها، وفي كل يوم يمر كانت معاذة تستعد للموت وتأمل أن يجمعها الله بزوجها وابنها في مستقر رحمته. وقد روي أنه لما احتضرت معاذة بكت ثم ضحكت، فقيل لها: مما بكيت ثم ضحكت؟ فمما البكاء ومما الضحك؟ قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة.

طاقة الصيام والصلاة والذكر، فكان البكاء لذلك. وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي، فإني نظرت إلى أبي الصهباء قد أقبل في صحن الدار وعليه حلتان خضراوان وهو في نفر، والله ما رأيت لهم في الدنيا شبها. فضحكت إليه ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضا. ماتت عند ذلك قبل أن يدخل عليها وقت الصلاة. أرخ أبو الفرج بن الجوزي وفاتها في سنة 83. رحم الله أم الصهباء معاذة العدوية وأسكنها فسيح جناته، وجمعنا معها في أعلى عليين.

زوجان تقيان زاهدان عابدان، رغبهما الله فيما يبقى وزهدهما فيما يفنى، ترك الدنيا وما فيها وعملا للآخرة لأن الآخرة خير وأبقى.

هذان الزوجان اشتغلا في طاعة الله، تعاونا على ذلك، فلنتخذ من سيرتهما قدوة لنا. كلمة أوجهها لكل زوج وزوجة، أن يشجعا بعضهما على طاعة الله، على نشر الخير وليس على أمور فانية.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: Sponsoring 2MFM.
4: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022, Bankstown 9708 1220.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. إن لكثير من الناس معاصي يرتكبونها بعدد من جوارحهم، ومنها الرجل التي سيحدثنا عنها ويحذرنا منها فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله في محاضرته الآن.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فكلامنا اليوم في بيان معاصي الرجل، أي محرمات الرجل. ومن معاصي الرجل المشي في معصية، كالمشي في سعاية بمسلم، أي للإضرار به عند الحاكم أو نحوه، أو في قتله، أي المشي لقتل مسلم أو للإضرار به بغير حق، لأن السعاية بالمسلم فيها أذى كبير، لأنه بيحصل بها إدخال الرعب إلى المسعي به وإرجاف أهله وترويعهم بطلب السلطان. فإذن من معاصي الرجل المشي في معصية، كالأي مشي للإضرار بمسلم أو في قتل مسلم، فإن ذلك يكون من محرمات الرجل، من معاصي الرجل. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. وهذا حديث صحيح، الحاكم صححه وغيره، وفيه بيان أعظمية حق الزوج على زوجته، على المرأة، أعظمية حق الزوج على المرأة على حق غيره. لذلك ربنا عز وجل حرم على المرأة، على الزوجة، أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه، طبعا هذا لغير ضرورة، وحرم ربنا عليها كذلك أن تدخل بيته من يكرهه، يعني من يكرهه زوجها ليس لها أن تدخله بيته، إن كان قريبا لها أو بعيدا. كذلك إباق من عليه حق عما يلزمه من قصاص، يعني الهرب من أداء الحق الواجب على الشخص عما يلزمه، كأن لزمه قصاص بأن قتل نفسا معصومة عمدا ظلما، أو فقأ عين شخص معصوم عمدا ظلما، فهرب من أداء الحق الواجب عليه في ذلك، هذا يكون من معاصي الرجل. كذلك الهرب من أداء الحق الواجب على الشخص من دين أو نفقة، لأنه يجب على الموسر نفقة أصوله المعسرين، يعني يجب على الشخص المكتفي الموسر أن ينفق على أمه وعلى أبيه الفقيرين، وكذلك يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده الصغار الذين هم دون البلوغ. فإن هرب من أداء هذا الحق الواجب يكون عليه معصية من معاصي الرجل. وهنا نذكر فائدة مهمة عظيمة النفع لمن عمل بها، وهي: فالرجل الذي ينفق على أهله إن كان نيته التقرب إلى الله فهو صدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه فهو له صدقة. ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه فهو له صدقة، يعني ما ينفق الرجل على أهله، على زوجته، إن كان نيته التقرب إلى الله فهو صدقة. شو معنات فهو صدقة؟ يعني يكون له ثواب الصدقة على الفقير، نفقته التي ينفقها على زوجته كأنه يتصدق على فقير، وطبعا الصدقة على الفقير فيها أجر عظيم. كذلك ما ينفقه على أولاده وكذلك ما ينفقه على غيرهم إن وجدت النية. أي نية؟ نية التقرب إلى الله في هذا الفعل، وهذا يكون من غير ضم الرياء إلى ذلك، يعني من غير أن يضم إلى ذلك محمدة الناس، من غير أن يضم إلى ذلك الفخر، عندئذ يكون له ثواب الصدقة على الفقير. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه، يعني معناه نيته طلب الأجر من الله تعالى، علمنا أنه ما بيكون له ثواب هذه النفقة على أهله إذا لم يكن محتسبا. شو معنى محتسبا؟ يعني طالبا للأجر من الله. أما اليوم كثير من الناس أو من الناس الذين ينفقون على أهليهم وأولادهم بغير هذه النية، يعني لا ينوون بذلك التقرب إلى الله، لا ينوون نية حسنة، فهؤلاء ليس لهم ثواب، مهما تعبوا في ذلك ليس لهم ذلك الثواب، مع أنهم أدوا الفرض. يعني أي فرض؟ الفرض الذي هو الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأولاد الصغار الذين هم دون البلوغ، لكن من حيث الثواب ليس لهم ثواب. لماذا؟ لأن شرط الثواب النية، وهم تركوا النية الحسنة. ثم النية إذا لم تكن لله تعالى فهي ليس فيها منفعة، مثل ما قلنا قبل شوي، الذي ينوي بالنفقة على أهله على زوجته وأولاده أن يقول الناس عنه إنه ينفق على أهله بتوسعة، يوسع عليهم، هذا ليس له ثواب بل عليه وزر، لأن هذا رياء. يعني أراد أن يمدحه الناس، أن يقولوا عنه فلان يعيش أهله بالتوسعة، ما بيبخل عليهم، ليس له ثواب بل عليه وزر كبير. شو اسمه هذا الوزر الكبير؟ الرياء. والرياء من أكبر الذنوب، والرسول عليه الصلاة والسلام سماه الشرك الأصغر، فقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، معناه يشبه الإشراك بالله في عبادته لغير الله، يعني يشبهه لكن ليس مثله على التمام، لأنه منه كفر. أما الشرك الأكبر فهو رأس الكفر. لكن نعود لكلامنا، من الناس من ينفقون أو من ينفق على أهليهم سنين طويلة وعلى أولادهم كذلك ولا يحتسبون في نفقتهم. ما معنى لا يحتسبون في نفقتهم؟ يعني لا يطلبون الأجر من الله من دون رياء، من دون فخر. فهؤلاء ليس لهم شيء من الثواب على هذا الإنفاق، وهذا خسارة كبيرة بالفعل، لأنه يتعب الرجل بتحصيل نفقة زوجته وأولاده سنين طويلة، لا يحصل له شيء من الثواب، بل هذه من أعظم الخسارات، هذه أنه يتعب كل هالتعب وليس له ثواب، لأنه ما نوى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، فإذا شرط الثواب ما هو؟ النية. ولا يسقط بر الأب والأم عن الولد لكونهما أساء إلى الولد في الصغر، يعني من أضاعه أبوه أو أمه في حال صغره فقطع عن الإحسان لما كان صغيرا، فقطع عن الإحسان والنفقة، ثم كبر الولد فليس له أن يقابل تلك الإساءة بالإساءة. يعني اليوم ليس له أن يقول هما لم يرحماني وأنا صغير، بل أضاعاني وسلماني للجوع والعطش والعري، فأنا اليوم أعاملهما بالمثل. لا، فمن فعل ذلك وقع في وزر كبير، وهو وزر العقوق الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. يعني هذا الولد الذي أضاع والديه في حال كبرهما واحتياجهما إليه لفقرهما، ليه؟ لأنهما كانا أضاعاه في صغره، لم يعطفا عليه في صغره، إذا عاملهما بالمثل فأضاعهما يكون في جملة العاقين والعياذ بالله تعالى، ويستحق هذا العذاب الشديد الذي ورد في الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة، معناه لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها بعد العذاب مع الآخرين، هذا إن ختم له بالإسلام، وإلا يعني إن لم يختم له بالإسلام أي إذا مات على الكفر والعياذ بالله فلا يدخل الجنة البتة. ولا فرق في هذا بين الرجل والأنثى، فإذا الخير الذي يكسب الإنسان البر الأعظم للوالدين هو أن يخالف نفسه ويبرهما ولو كانا ضيعاه في صغره، هذا يكون أعظم من حيث الثواب. الذي يبر أبويه في حال كبرهما وفقرهما هذا ثوابه عظيم عند الله عز وجل. وأما من ترك ذلك، من ترك النفقة الواجبة، فقد جاء فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، يعني أي من تجب عليه نفقته، ففي هذا بيان أن ذلك من كبائر المعاصي. كذلك من معاصي الرجل التبختر في المشي، كذلك من معاصي الرجل التبختر في المشي، يعني مشية الكبر والخيلاء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا الحديث رواه البيهقي. وقد ورد أن رجلا ممن كان من قبل هذه الأمة المحمدية الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أنه خرج لابسا بردين معجبا بهما ويسرح شعره إعجابا بنفسه، فبين هو سائر معجب بنفسه يمشي مشية مختالا متكبرا الله تعالى، أمر به الأرض فبلعته، فهو ذاهب في عمق الأرض إلى يوم القيامة. يعني الذي يلبس لباسا جميلا للفخر فهو فاسق من أهل الكبائر. كمان اللي بيبني بناء فخم، الذي يبني بناء فخما ليقول الناس فلان له هذا البناء، فهو فاسق من أهل الكبائر كذلك. فمشية التكبر حرام، التبختر في المشي حرام من الكبائر، الذي يمشي مشية الكبر يمد يديه على هيئة غير معتدلة. كذلك من معاصي الرجل تخطي الرقاب إلا لفرجة، يعني من معاصي الرجل أن يتخطى رقاب الناس وليس هناك فسحة، ليس هناك فرجة مع إيذاء الناس، هذا حرام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطبه، فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. أما التخطي لفرجة، التخطي لفرجة لأجل سدها فهو جائز، هذا إذا كان تجنب الإيذاء. ومحل حرمة التخطي إذا كان على وجه الإيذاء، إذا كان في تخطي رقاب مع الإيذاء يكون حراما، يكون حراما من معاصي الرجل. وكذلك من معاصي الرجل المرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة، يعني من جملة محرمات الرجل المرور بين يدي المصلي صلاة صحيحة مع حصول السترة المعتبرة، يعني بأن قرب منها ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد المعتدلة مرتفعة ثلثي ذراع، وإلا فإن لم يجد ذلك فمصلى يفترشه، فإن لم يجد ذلك فخط يخطه إلى نحو القبلة، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحرم المرور. يعني المرور بين يدي المصلي الذي الشخص الذي يصلي لكنه لم يتخذ سترة، يعني لم يكن أمامه حائط أو لم يكن أمامه شيء مرتفع قدر ثلثي ذراع، وإن من عيد الذراع ما هو من رؤوس الأصابع إلى المرفق، المصلي الذي لم يتخذ سترة المرور بين يديه جائز بلا خلاف، جائز بلا خلاف. أما مع وجود السترة كأن اتخذ شيئا وضعه أمامه

هلأ لو وجدت السترة يسن للمصلي ولا يجب، يسن للمصلي أن يدفع المارة بينه وبين السترة، يعني هو الصلاة من غير سترة مكروهة، إما أن يكون قريبا المصلي، إما أن يكون قريبا من جدار أو يغرز شيئا، حتى سجادة الصلاة تكفي كذلك بشرط أن لا يزيد طولها على 3 أذرع، وإن لم يضع سترة يقل الثواب. لكن كلامنا المرور بين يدي المصلي مع إذا كملت شروط السترة يحرم على الشخص أن يمر بين المصلي وبين هذه السترة، فإن لم توجد السترة لم يحرم المرور. وكذلك من معاصي الرجل مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع، يعني من محرمات الرجل مدها، أي مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع على شيء، لأن في ذلك إهانة له، كما يحرم كتبه بنجس، كتب الآيات القرآنية بنجس، ومسه بعضو متنجس برطب أو بجاف غير معفو عنه. وما ذكر في بعض الكتب، في بعض كتب الحنفية من جواز كتابة أو كتب الفاتحة بالبول للاستشفاء فهو ضلال مبين، أعوذ بالله أن يكون في ذلك شفاء، وكيف يتصور عاقل ذلك أنه حسب ما ذكر في بعض الكتب وهو غير صحيح أنه يجوز كتابة القرآن بالبول والعياذ بالله، وهذا خلاف الدين، بل هذا كفر وضلال والعياذ بالله تعالى. كيف ذلك وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز تقليب أوراق المصحف بالإصبع المبلولة بالبصاق، طبعا ولا يخفى أن هذا القول المذهب الحنفي بريء منه، هذا المسألة غير صحيحة ونسبت لبعض علماء الحنفية وهي غير صحيحة. ليس لكل إنسان أن يقرأ في الكتب ويعتقد كل ما يقرأ، لا. هلأ في بعض الكتب وإن كانت مشهورة فيها كلام نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ما قاله، يعني في كتاب شرح إحياء علوم الدين للغزالي مذكور فيه، ذكر فيه كلام على أنه من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ما قاله، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله، فيه ذكر على أنه حديث من قال أنا مسلم فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل، والنسب إلى الرسول والعياذ بالله تعالى. فإذن العلم يؤخذ من أهل العلم، لا يكتفى فيه بمجرد المطالعة، لن يجد الشخص العلم بين صفحات الكتب، إنما الأمر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فمد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع حرام من معاصي الرجل، أما لو كان مرتفعا ليس حراما، إن هو لو وضع المصحف فوق الخزانة وهو صار في مكان مرتفع ومد رجليه باتجاه الخزانة والمصحف مرتفع، هذا ليس فيه معصية. كذلك من معاصي الرجل كل مشي إلى محرم وتخلف عن واجب، يعني من معاصي الرجل المشي بها إلى ما حرم الله تعالى على اختلاف أنواعه، وكذلك المشي إلى ما فيه إضاعة واجب، كأن يمشي مشيا يحصل به إخراج صلاة عن وقتها، أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا كل مشي إلى محرم من معاصي الرجل، المشي إلى الزنا بامرأة حرام، المشي إلى استمتاع محرم بامرأة حرام، المشي إلى شرب الخمر حرام، وإن كان الفعل الخمر شرب الخمر ما حصل، يعني ذهب إلى مكان شرب الخمر فوجده مقفلا، أليس هو باشر بهذا الفعل؟ هذا عليه معصية بهذا المشي. هو بالأصل إذا عزم في قلبه، إذا جزم وهو قاعد قال: الآن أنا أقوم وأذهب وأشرب الخمر، بهذا العزم بهذا الجزم هذا عليه معصية.

0: كذلك إذا باشر بهذا الفعل، يعني استعمل رجله فذهب إلى ذاك المكان ليشرب الخمر، كذلك هذا المشي حرام لا يجوز، خلافا لما يقوله بعض الناس والعياذ بالله ممن ليسوا من أهل العلم، حيث أنهم يقولون المعصية فقط بالتطبيق بالفعل. يعني عندهم يقولون المشي إلى الزنا بامرأة يجوز إذا لم يحصل الزنا، والمشي إلى شرب الخمر يجوز إذا لم يحصل هذا الفعل. عندهم فقط المعصية بالتطبيق بالفعل. كيف يكون هذا الكلام وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا؟ أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، أي من مقدمات الزنا النظر المحرم، وزنا اليد البطش، يعني اليد إذا عملت لمست امرأة أجنبية هذا اللمس حرام لا يجوز، وزنا الرجل الخطى، يعني من مقدمات الزنا الخطى نحو الزنا، هذا حرام من معاصي الرجل. فبطل قول من قال إن المعصية فقط بالتطبيق بالفعل، وأما المشي للزنا فليس حراما إذا لم يحصل فعل الزنا. هذا كلام مردود، هذا كلام غير صحيح. ويكفي في رد هذا الكلام الحديث الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل مشي إلى محرم حرام من معاصي الرجل، وكل تخلف عن واجب، مثل ما قلنا قبل شوي، المشي الذي يحصل به إخراج صلاة عن وقتها، بهذا المشي يكون قد تخلف عن أداء الواجب وهو الصلاة، لأن الصلاة تجب هذه الصلوات الخمس التي تعرفون، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تجب في أوقاتها، فلا يجوز إخراج الصلوات عن أوقاتها، إلا طبعا من كان له عذر بأن كان مسافرا فأخر الظهر إلى العصر أو أخر المغرب إلى العشاء، أما لغير عذر فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ أي فرضا. موقوتا أي في أوقاتها، لأن الصبح لها وقتها والعصر كذلك لها وقتها والظهر لها وقتها والمغرب لها وقتها والعشاء لها وقتها، فأخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر ويكون حراما والعياذ بالله تعالى. وقد كثر هذا في الناس اليوم، حيث إنهم يتركون الصلوات إما لأجل التجارة وإما لأجل الزيارة أو لنحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يفقهنا في الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله أعلم وأحكم.
1: وهكذا استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى هذه المحاضرة الهادفة لفضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، والتي كانت تحت عنوان بيان معاصي الرجل حفظنا الله وإياكم منها.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for مغرب أذان.
2: الله أكبر الله

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: أولى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عيونك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا

0: قال بعض الصوفية: ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة لا شك فيها فانصحه في السر، ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه، فينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بالاستصغار، ولكن اقصد تخليصه من الإثم وأنت حزين عليه كما تحزن على نفسك إذا دخلك نقص. وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغير وعظك أحب إليك من تركه بوعظك.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي املوكيه عربيه وغربيه، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنيه، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهيه والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: A 2 MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم أينما كنتم، ويسر أموركم، وغفر لكم ذنوبكم، وثبتكم المولى عز وجل على الخير والهدى وعلى ملة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما. اللهم يا ربنا انصرنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وانصر أهلنا في غزة وفلسطين والسودان، وانصر أمتنا يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، وبعبادك لطيف خبير. نكمل في شعب الإيمان في حديثنا عن التوكل على الله، وكنا قد بينا معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى، وبينا أن من توكل على الله فهو حسبه كما ذكر الله في كتابه الكريم. ولا بد لكل مؤمن أن يكون على اليقين بهذا الأمر، وكلما زاد التوكل في قلب الإنسان زادت راحته واطمأن قلبه. واليوم كثير من الناس يقولون هذه الكلمة العظيمة، حسبي الله ونعم الوكيل، لكن كثير من الناس لا يعلمون معناها. والله عز وجل هو الذي قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية تكفينا لبيان أهمية التوكل على الله. يعني إياك أن تأكل الحرام إذا ضاق بك الحال، وتأكد أن من توكل على الله لجأ إلى الحلال. يعني ما حيركب إن واحد يقول أنا توكلت على الله ومع ذلك يقع فيما حرم الله، هذا ليس توكلا على الله. التوكل على الله هو الاعتماد على الله، فبالتالي يلتزم الإنسان بما أمره به المولى سبحانه وتعالى، ويعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في أمر الرزق والسلامة وغيرهما. فقد تجد بعض الناس من يقول أنا متوكل على الله، بلسانه يقول ذلك، وتراه يأكل الحرام ويأكل الربا ولا يصبر إذا نزلت به مصيبة. فهؤلاء امتحنوا ولكنهم لم ينجحوا بالامتحان، لأن البلاء الذي ينزل بالعبد هو امتحان، هو امتحان، والدنيا دار البلاء. يعني بيستغرب بعض الناس، بيقول لك ليش أنا، وكأنه يعني يظن أنه لا أحد في هذه الدنيا يبتلى إلا هو. هاي العبارة إذا بتنتبهوا تسمعوها كثير من الناس، بيقول لك ليش أنا، ليش يصير فيه هيك. طب أنت ما عم بتشوف مثلا أنه عادة الناس يبتلوا، البلاء ما بنزل بس عليك؟ وإذا نظرت إلى البلاء أنه امتحان أعانك ذلك على الصبر، وإذا تفكرت بأن من صبر على البلاء كان ذلك تكفيرا لذنوبه أو رفعا لدرجاته، صرت أقوى على التحمل. بالتالي بده الواحد دائما يتفكر بهالموضوع، أنه الدنيا دار بلاء، نحن لسنا في الجنة، هذه الدنيا، والإنسان معرض فيها
للبلاء، والعاقبة لمن صبر، العاقبة لمن اتقى وصبر وثبت على الحق والهدى وعلى ما أمره به المولى سبحانه وتعالى. فمن أراد النجاة لابد أن يلتزم بالأحكام التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه وألزمه بها، وأن يلجأ إلى رب العالمين إذا ألمت به ملمة، وألا يسلك طريق الحرام مهما ضاق به الحال، مهما ضاق به الحال. وإلا إن لم يفعل ذلك فلا يقال عنه صبرا. كيف يكون اسمه من الصابرين إذا ما تحمل ولجأ إلى ما حرم الله ثم قال أنا مضطر؟ هذا ما اسمه اضطرار. الاضطرار معروف شو هو، ومعروف شو الأشياء اللي أجيز لنا أن نفعلها في حالة الاضطرار، حتى ما الواحد هو يصدر الأحكام من تلقاء نفسه، وهو يبرر لنفسه الوقوع في الحرام. يعني المصيبة مرات بتصير مصيبتين، في ناس توقع بالحرام مصيبة هاي، وهو معترف إنه أنا غلطت، أنا وقعت فيما حرم الله وعلي أن أتوب. لكن مثل ما بتلاحظوا اليوم في ناس بتوقع بالحرام وبقول لك بصير بده يقنع فيك إنه أصلا هذا مش حرام. طب ما أنت وقعت بالحرام يا أخي، استغفر وتوب. أما ما تقعد تبرر، تريد أن تجعل الحرام حلالا، اعترف بأنه هذا حرام، لأنه هاي بتصير مصيبة كبيرة. بعض الناس اليوم ما بده يعترف أنه هو وقع في الحرام، فيريد أن يبرر لنفسه فيجعل الحرام حلالا، ويجعل البلاء الذي نزل به والمصيبة التي حلت عليه أجازت له أن يفعل الحرام. طب وين راح الصبر؟ مسألة الاضطرار، كيف واحد مثلا قطع بالصحراء فيش أكل فيش شرب ورح يموت من الجوع ولم يجد طعاما حلالا، فأكل شيئا في الأصل هو محرم، لكن أجيز له لأجل أن يبقى حيا، أن يأكل منه القدر الذي يبقيه حيا وليس إلى حد الشبع. هاي مسألة مختلفة. المشكلة عند بعض الناس اليوم صاروا هم يقيسوا، هو صار بيحلل من تلقاء نفسه وبيعطي الأحكام بناء على ذلك، وبده يحل الربا بدعوى إنه والله أنا في عندي حالة اضطرار، فبيعاملها مثل نفس المعاملة اللي هي كيف لو انقطعت بالصحراء وما لقيت أكل. وعلى ذلك فقس أشياء كثيرة قاسوها على حكم، لكن هم أعطوا أحكاما من عند أنفسهم، فهؤلاء ماذا سيقولون يوم القيامة؟ كيف الواحد بيتجرأ أنه يعطي حكم من عنده ويحلل ما حرم الله؟ هذا أمر خطير جدا وفي غاية الخطورة، في غاية الخطورة. رحم الله الصديق رضي الله عنه أبو بكر، بعد ما بايعه الناس بالخلافة حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال في خطبته المشهورة، قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. ثم قال: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فالفيصل بهذا الأمر أن الإنسان يكون ملتزم بأحكام الله، بالأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى. اليوم عم بيطلع بعض الناس
والبعض من هؤلاء من يدعي المشيخة فيحل ما حرم الله ويدعي أنه توصل إلى فهم النصوص من تلقاء نفسه وأنه توصل إلى شيء خالف به الأمة والعجيب بالموضوع أنه بتلاقي في ناس عم تتبعه. وهي اللي عم نشوفه خاصة بزمننا هذا اليوم، يعني صار الواحد يشوف كثير وقليل مع انتشار السوشيال ميديا، بيطلع لك واحد مش معروف مين هو فعم بيهدم أشياء متفق عليها ومجمع عليها ومعروف حكمها في الدين، بيطلع بيقول لك لا هاي مش هيك. يعني لدرجة الربا طلع ناس وحلوا الخمر طلع ناس بلفات. طبعا هذولا أكيد اللي بيعرف أنه هذولا يعني مزيفين وهذولا خطيرين وهذول لا عبرة بهم، وما مطلوب الواحد أنه يتأثر بكلامهم. طلعوا قالوا بقول لك ما في نص يدل على التحريم، طبعا كذب هذا الكلام. حتى لدرجة الزنا، اليوم أنا مثلا في بعض الأشخاص بيبعثوا لي أنه كلامه مقنع، وبكون واحد شيطان من شياطين الإنس، وأنا أعرف أشخاصا صاروا يتبعونهم وكثير من الناس اتبعوهم وللأسف الشديد. بقول لك لوين وصلت فيهم الجرأة. الزنا اللي هو يعني فيش ولا مسلم ما بيعرف أنه حرام، طلعوا وقالوا لا، مش حرام. يعني هو بقول لك إذا كان برضاه ورضاها فهذا حلال والعياذ بالله، إلى هذا الحد. ووجدت أناسا صاروا يناقشون في هذه المسألة أنه والله كلامه مقنع. هذا بسبب الجهل والبعد عن الدين، رأوا أن كلام هؤلاء مقنع. مصيبة من المصائب. فهنا بيكون الإنسان طلع عن الخط. ونحن دائما ندعو الله سبحانه وتعالى، ونحن نقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم، أسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم. في ناس بتلاقيه بعد فترة من حياته انحرف عن الصراط وصار يحمل أفكارا عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا أمر في غاية الخطورة، واللي بيثبت ترى على الأحكام الشرعية ويتوكل على الله هذا يصل بإذن الله إلى أعلى المراتب. هنالك أسرار لا يظهرها الله عز وجل إلا لمن صار حبيبا له، هذا أمر يعني معروف. من صار حبيبا لله وليا لله كشف الله له أمورا، هذا بسبب إيه؟ بسبب التقوى. ومن تعلم علم الدين الواجب والتزم بشرع الله وأدى الواجبات واجتنب المحرمات وداوم ولو على نافلة، هذا إن شاء الله يصير من أولياء الله مع الثبات والاستمرار، بشرط أن يتعلم ما فرض الله عليه وأن يعمل بشرع الله فيؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، ويداوم ولو على نافلة. ومن صار حبيبا لله لا ينقلب عدوا لله، لكن لابد أن يسلك هذا الطريق، طريق الاستقامة، مثل ما قالوا الاستقامة عين الكرامة، والله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فهذا الطريق لابد أن يسلك بهذه الطريقة، وإلا لن يصل الإنسان إلى
إلى هذه المرتبة وهذه الدرجة بغير ما ذكرنا، بغير ما ذكرنا. فنحن عندما نقول نحن نتوكل على الله، لابد أن نكون على فهم لمعنى التوكل على الله، وعلى تطبيق لمعنى التوكل على الله. عندما نقول حسبي الله، عندما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نكون فاهمين هذا المعنى العظيم في هذا الذكر العظيم المبارك. اليوم مع الأسف الشديد، هذا نوع من أنواع الذكر طبعا، مع الأسف اليوم في بعض الناس إذا سمعك بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، شو بيقول لك؟ بيقول لك خير، شو فيه؟ إيش فيه؟ إيش فيه؟ عم بقول حسبي الله ونعم الوكيل، بقول لك ما أنا عارف، بس ليش بتحسبن؟ شو صاير معك؟ هو إلا يكون مصاير، طب أنا عندي ورد بقول حسبي الله ونعم الوكيل، وين المشكلة؟ إلا يكون صاير معي إشي. زي ما بعض الناس اليوم إذا بتحط على إذاعة القرآن الكريم، إذا بتسمع قرآن كريم، إذا بتشغل قرآن ببيتك، بيجوك بيقول لك مين مات؟ مين مات؟ إيش؟ أنا يعني عم بسمع قرآن، عم بسمع قرآن. ارتبط عند كثير من الناس أنه لا يوضع القرآن إلا إذا كان هناك عزاء، إذا حصلت حالة وفاة. ليش ارتبط عندهم هذا الموضوع؟ لأنهم لا يستمعون إلى القرآن، فصار عندهم يعني يطبقون عليك ما يطبقونه على أنفسهم، بأنهم لا يضعون القرآن إلا إذا حصلت حالة وفاة. عشان هيك بيجي بيسألك مين مات، وهو إذا واحد قاهره وظالمه وكذا بيقول لك حسبي الله ونعم

الأمر، هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله، حسبي الله، أي الله يكفيني ما أهمني، ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه الأمر هو الله، هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واحد كان من الأكابر، كان عنده توكل عجيب، توكل شديد على الله سبحانه وتعالى، هذا من شخصيات المعروفة العظيمة، اسمه الإمام أبو مسلم الخولاني، هذا كان من كبار الأولياء، كان من التابعين، كان من التابعين، هو كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه يعني، لكن لم يلتقي به صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني لكونه لم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان في زمانه يعني لو أدرك جزءا من زمانه لكنه لم يرى الرسول، لا يقال عنه صحابي. هذا مرة ذهب ليجلب قمحا لزوجته لأجل أن تصنع له الخبز، وكان لا يملك من المال إلا درهما، فلقي في طريقه إنسانا فقيرا محتاجا، وهذا الفقير جاء إليه وقال له أعطني مما أعطاك الله. هو رأى أن حاجة هذا الفقير أشد من إيه؟ أشد من حاجته هو، فراح طلع الدرهم وأعطى إياه، هو حيلته فتيلته زي ما بيقولوا، فأعطاه الدرهم. لا، بنظر بعض الناس بقول لك يا عمي لا، ما أنا لو محله ما بعمل هيك. هلا ما هي على حسب أنت كيف تفكر. هو لما أعطاه الدرهم هو عنده يقين، عنده توكل، عنده يقين أنه الله عز وجل يكفيه. أنا ما فعلت ذلك إلا لله، فباليقين الذي عندي على حسب قوة يقينك سترى العجب. كيف قلنا بمسألة الدعاء، فرق كبير بين لما يعني بالعادة أغلب الناس إمتى بيلجأ لمرحلة أنه أنا بدي أريد أن أدعو الله، بعد ما تسكر كل الأبواب بوجهه، ويعني بده يجرب كل إشي، إذا ما زبطت فيش قدامي إلا الدعاء، ساعتها ألجأ إلى الدعاء. لا، احنا ما بنعمل هيك، احنا الدعاء نلجأ الى دعاء الله سبحانه وتعالى بيقين. فرق كبير بين لما انت تدعو الله عز وجل بيقين وبين اذا دعوت الله من غير يقين. بعض الناس يدعو، نعم يدعو، لكن هو يصرح بانه بيقول لك انا عارف حظي، أنا راح أدعي لكن عارف ما راح يصير مرادي، يعني بقول لك أنا متأكد حتى لو دعيت ما راح يصير مرادي. وفي ناس يدعو الله وهو موقن بالإجابة، طب هذا اسمه دعاء وهذا اسمه دعاء، لكن والله شتان شتان. في ناس بيجرب كل الأسباب الدنيوية الأرضية، فإذا أغلقت جميع الأبواب في وجهه لجأ إلى الله. ليه؟ هذا كله بدل على قديش قوة اليقين عندك أو ضعف اليقين، كله له اعتبار. فأبو مسلم هو فقير، فأعطى هذا الفقير هالدرهم يلي معاه ثقة بالله أنه يرزقه، وبدل من أن يجلبه القمح جلب جارة خشب وضعها على باب بيته ودق الباب وذهب وانصرف. زوجته فتحت الباب لقت كيس، رجع بعد فترة على البيت وجد انه زوجته عامله خبز، فلما سألها قالت له، هو اللي دق الباب، قالت له دق الباب أو دق الباب أو دق الباب طارق، ففتحت الباب فلم أجد أحدا، وجزت كيس قمح فصنعته خبزا.

الله عز وجل قادر على كل شيء. هلا بيجيك واحد بيقول لك لا ما بتركب، عم بحسبها حسبة. الله على كل شيء قدير، الله عز وجل على كل شيء قدير، ولا بد أن يكون عندك يقين بقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في ناس عايشين بهاي الحياة وترى هدول بيكونوا تعبانين جدا، عنده الأسباب لابد أن يحصل الشيء الذي اعتاد على حصوله، أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين، هو واحد زائد واحد يساوي اثنين متفقين، بس قد يحصل ما لا يخطر على بالك. في بعض الأحيان قد تظن أنه كل الأبواب أغلقت في وجهك وما في حل، فإذ بالفرج يأتي. توفيق من الله، تيسير من الله، لأن الله هو الخالق وهو الرزاق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب ربنا قال من حيث لا يحتسب، إذن لابد أن يكون عندك يقين بأن الله يكفيك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، تكفينا هذه الكلمة. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. انتبهوا، هذا مربوط كمان بإيمانك بالقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا دليل على أن كل شيء مقدر، كل شيء مقدر. والله يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. ما في شيء بيصير لا معك ولا معي ولا مع غيرنا، ولا يحصل شيء في هذا الكون من خير أو شر إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. كله مقدر من الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. لذلك إذا نظرت في آيات القرآن الكريم زاد يقينك مع إيمانك بآيات الله، وهو الذي قال سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فما كتبه الله لابد أن يحصل، ما كتبه الله عز وجل أن يصيبنا لابد أن يصيبنا. فإذا لابد أن الواحد فينا يكون متوكل على الله في كل أموره، مع أخذه بالأسباب كما بينا وشرحنا كثيرا. فالتوكل على الله هو نتيجة لمعرفة، يعني إذا عرفت الله عز وجل توكلت عليه، وإن عرف بأن الله عز وجل هو الخالق وأنه لا خالق إلا الله، ولا نافع على الحقيقة إلا الله، ولا ضار على الحقيقة إلا الله، ولا رازق إلا الله، وهو على كل شيء قدير، لم يسعه إلا إيه؟ إلا أن يتوكل على الله حق توكله، حق توكله، ويقول: أنا اعتمادي على الله، اعتمادي الحقيقي على الله، خلص، يعني لا يصيبني إلا ما كتب الله لي. وأصلا إذا إنسان اعتقد أن غير الله يخلق نفعا أو ضرا، هذا فسدت عقيدته. فبالتالي كل ما زاد يقينك كل ما ارتحت. هلأ المقدر سوف يكون، لكن أنت سوف تشعر بفرق كبير وطمأنينة وسعادة في هذه الدنيا قبل الآخرة إذا كنت متوكلا على الله سبحانه وتعالى.
إذا كنت متوكلا على الله. فبالتالي الإنسان بحاجة أن يدرب نفسه، مثل ما في أشياء عم تتدرب عليها في الدنيا حتى توصل لها، لابد أن تدرب نفسك على هذا الأمر لتصل إلى هذا التوكل وهذا اليقين، لتكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. هذه مفاتيح، لكن بعض الناس حتى وإن عرف هذا لا يطبقه، فيكون قد ضيع على نفسه خيرا عظيما. والدليل أنه إحنا منطلع منشوف أغلب الناس اليوم خايفين وقلقين ومرتعبين ومتوترين ومرات ممكن ينجلط ويمرض ويصير مع أشياء، كله بسبب القلق الزائد، خوفا من أن يحصل معه كذا، ومن أن يفقد كذا، ومن أن يخسر كذا. وبالنهاية كلياتها أكثر الأشياء اللي الناس بتزعل عليها أشياء دنيوية، وما بزعل على ضياع الوقت وضياع الحسنات وارتكاب المحرمات مثل ما بيزعل على شيء دنيوي فاته. وعندما نقول شيء دنيوي، مرات في كثير من الأحيان يكون مالا، اللي هو شو؟ اللي هو بتعوض، في شغلات بتتعوض، يعني في شغلات بتتعوض راحت منك. طب أي واحد فينا بيروح بيقول لك أنا راح عليه مصاري، تعال اسأل أي واحد غالبا بيكون راح عليه مصاري، مقدر أنه يصير معاه هيك. يعني الذي رزقك وأعطاك ولم يكن عندك هذا المال سلب منك هذا المال لحكمة منه سبحانه وتعالى. مرات بيكون خير لإلك من حيث لا تدري، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. مرات أنت بتشوف في أشياء أنه ليش صار معي هيك، زعلان، وهو خير، مش أنه خلص تحمل، لا، هو خير. لما تفكر بهاي الطريقة أنت رح تختلف نفسيتك كلياتها. فتوكلوا على الله، توكلوا على الله وكفى بالله وكيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدويم FM سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: مستمعينا الكرام، وكلامنا اليوم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هو الخليل إبراهيم بن تارخ، وهو آزر بن ناخور، ويعود نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. وقيل إن إبراهيم عليه السلام كان يكنى أبا الضيفان، لأنه كان مضيافا كثير الكرم لمن استضافه، وكان أهل بابل يتنعمون بعيش الرغيد ونعم كثيرة أنعم الله بها عليهم، ولكنهم مع ذلك نسوا فضل الله عليهم، فعبدوا الكواكب السبعة والأصنام التي كانوا ينحتونها بأيديهم، وهي التي لا تضر ولا تنفع. وكان ملكهم النمرود قد طغى وضل حتى ادعى الألوهية وأمر قومه بعبادته من دون الله جل وعز.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: مستمعينا الكرام، في هذه البيئة المنحرفة ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكان منذ نعومة أظفاره قد ألهم الإيمان بالله تعالى وأن الله جل وعز لا يشبه شيئا. فلما أوحي إليه برسالة الإسلام دعا قومه لعبادة الله وحده، وأمرهم بأن يتركوا الأصنام التي كانوا يتفننون بنحتها وتزيينها ويذبحون لها الذبائح تقربا إليها، فلم يطعه الكثيرون بل ازداد تكبرهم وتجبرهم، وعلى رأسهم ملكهم النمرود. فقال له سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يجادله: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت والعياذ بالله تعالى. ثم أطلق سراح رجل كان سجينا عنده محكوما عليه بالإعدام، فقال: لقد أحييته. ثم قتل رجلا آخر فقال: لقد أمته. فغلبه سيدنا إبراهيم لما قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر.

أحبابنا الكرام، ولما رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام أنهم ما زالوا متعلقين بعبادة الأصنام وأنهم لم يتقبلوا الأدلة والبراهين الواضحة الجلية التي جاء بها، قرر أن يفعل بأصنامهم فعلا يقيم الحجة به عليهم لعلهم يفيقون من غفلتهم العميقة.

مستمعينا الكرام، وكان من عادة قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يقيموا لهم عيدا، فلما حل عليهم عيدهم خرجوا ليحتفلوا خارج المدينة في البساتين والحدائق، فدخل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى بيت الأصنام الذي كان قومه يعبدونها فيه، فإذا في صدر البيت صنم كبير، وعلى يمينه ويساره أصنام صغيرة، فأمسك بيده اليمنى فأسا وأخذ يهوي به على الأصنام الصغيرة يكسرها ويحطمها، ثم علق الفأس في عنق الصنم الكبير، حتى إذا رجع قومه يظهر لهم أن هذه الأصنام لم تستطع أن تدفع عن نفسها ضرا، فكيف تعبد من دون الله القوي القهار؟

عندما عاد قومه عرفوا أن سيدنا إبراهيم هو من حطم أصنامهم، ولكنهم لشدة جهلهم وكفرهم لم يفهموا ما قصد إليه سيدنا إبراهيم عليه السلام، فاغتاظوا وأرادوا أن ينتقموا منه، فاختاروا نوعا من أشد أنواع العذاب وهو الإحراق بالنار. صار الكفار يجمعون الحطب من جميع ما يمكنهم من الأماكن، وأتوا بهذا الحطب الكثير ورموه في حفرة عظيمة وأضرموا فيها النار، فاضطرمت وتأججت والتهبت، وعلى لها شرر عظيم وصوت مخيف لم يرى ولم يسمع بمثله.

نعم أحبابنا، وكان من شدة اشتعالها أنها تحرق الطائر الذي يمر فوقها، وكان الكفار لا يستطيعون لقوة اللهب أن يتقدموا من النار، فكيف سيرمون إليها سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ فأتى إبليس اللعين متشكلا وعلمهم صنع المنجنيق الذي لم يكن يعرف من قبل، فألقوه منه في النار. أحبابنا، أعطى الله نبيه الكريم معجزة باهرة، فلم تحرقه النار ولم تصبه بأذى ولا حتى ثيابه، وإنما أحرقت وثاقه الذي ربطوه به،

خرج سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن نجاه الله عز وجل رغم كل هذه العجائب، فإن النمرود وقومه ظلوا على كفرهم وعنادهم، ولم يؤمن إلا القليل، لكنهم أخفوا إسلامهم خوفاً من ملكهم الكافر الذي سلط الله عليه آخر أيامه نوعاً من الحشرات داخل رأسه، ولم يكن يهدأ ألمه حتى يضرب بالأحذية والكفوف إلى أن مات. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن رؤية سيدنا إبراهيم لإحياء الطيور وهجرته عليه السلام إلى بلاد الشام فلسطين ودخوله مصر، وعن قصة ماء زمزم وقصة الذبيح إسماعيل عليه السلام.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. إن لكثير من الناس معاصي يرتكبونها بعدد من جوارحهم، ومنها الرجل التي سيحدثنا عنها ويحذرنا منها فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله في محاضرته الآن.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فكلامنا اليوم في بيان معاصي الرجل، أي محرمات الرجل. ومن معاصي الرجل المشي في معصية، كالمشي في سعاية بمسلم، أي للإضرار به عند الحاكم أو نحوه، أو في قتله، أي المشي لقتل مسلم أو للإضرار به بغير حق، لأن السعاية بالمسلم فيها أذى كبير، لأنه بيحصل بها إدخال الرعب إلى المسعي به وإرجاف أهله وترويعهم بطلب السلطان. فإذن من معاصي الرجل المشي في معصية، كالأي مشي للإضرار بمسلم أو في قتل مسلم، فإن ذلك يكون من محرمات الرجل، من معاصي الرجل. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. وهذا حديث صحيح، الحاكم صححه وغيره، وفيه بيان أعظمية حق الزوج على زوجته، على المرأة، أعظمية حق الزوج على المرأة على حق غيره. لذلك ربنا عز وجل حرم على المرأة، على الزوجة، أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه، طبعا هذا لغير ضرورة. وحرم ربنا عليها كذلك أن تدخل بيته من يكرهه، يعني من يكرهه زوجها ليس لها أن تدخله بيته، إن كان قريبا لها أو بعيدا. كذلك إباق من عليه حق عما يلزمه من قصاص، يعني الهرب من أداء الحق الواجب على الشخص عما يلزمه، كأن لزمه قصاص بأن قتل نفسا معصومة عمدا ظلما، أو فقأ عين شخص معصوم عمدا ظلما، فهرب من أداء الحق الواجب عليه في ذلك، هذا يكون من معاصي الرجل. كذلك الهرب من أداء الحق الواجب على الشخص من دين أو نفقة، لأنه يجب على الموسر نفقة أصوله المعسرين، يعني يجب على الشخص المكتفي الموسر أن ينفق على أمه وعلى أبيه الفقيرين، وكذلك يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده الصغار الذين هم دون البلوغ. فإن هرب من أداء هذا الحق الواجب يكون عليه معصية من معاصي الرجل. وهنا نذكر فائدة مهمة عظيمة النفع لمن عمل بها، وهي: فالرجل الذي ينفق على أهله، إن كان نيته التقرب إلى الله فهو صدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه فهو له صدقة. ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه فهو له صدقة، يعني ما ينفق الرجل على أهله، على زوجته، إن كان نيته التقرب إلى الله فهو صدقة. شو معنات فهو صدقة؟ يعني يكون له ثواب الصدقة على الفقير، نفقته التي ينفقها على زوجته كأنه يتصدق على فقير، وطبعا الصدقة على الفقير فيها أجر عظيم. كذلك ما ينفقه على أولاده وكذلك ما ينفقه على غيرهم إن وجدت النية. أي نية؟ نية التقرب إلى الله في هذا الفعل، وهذا يكون من غير ضم الرياء إلى ذلك، يعني من غير أن يضم إلى ذلك محمدة الناس، من غير أن يضم إلى ذلك الفخر، عندئذ يكون له ثواب الصدقة على الفقير. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه، يعني معناه نيته طلب الأجر من الله تعالى، علمنا أنه ما بيكون له ثواب هذه النفقة على أهله إذا لم يكن محتسبا. شو معنى محتسبا؟ يعني طالبا للأجر من الله. أما اليوم كثير من الناس أو من الناس الذين ينفقون على أهليهم وأولادهم بغير هذه النية، يعني لا ينوون بذلك التقرب إلى الله، لا ينوون نية حسنة، فهؤلاء ليس لهم ثواب، مهما تعبوا في ذلك ليس لهم ذلك الثواب، مع أنهم أدوا الفرض. يعني أي فرض؟ الفرض الذي هو الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأولاد الصغار الذين هم دون البلوغ، لكن من حيث الثواب ليس لهم ثواب. لماذا؟ لأن شرط الثواب النية، وهم تركوا النية الحسنة. ثم النية إذا لم تكن لله تعالى فهي ليس فيها منفعة، مثل ما قلنا قبل شوي، الذي ينوي بالنفقة على أهله على زوجته وأولاده أن يقول الناس عنه إنه ينفق على أهله بتوسعة، يوسع عليهم، هذا ليس له ثواب بل عليه وزر، لأن هذا رياء. يعني أراد أن يمدحه الناس، أن يقولوا عنه فلان يعيش أهله بالتوسعة، ما بيبخل عليهم، ليس له ثواب بل عليه وزر كبير. شو اسمه هذا الوزر الكبير؟ الرياء. والرياء من أكبر الذنوب، والرسول عليه الصلاة والسلام سماه الشرك الأصغر، فقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، معناه يشبه الإشراك بالله في عبادته لغير الله، يعني يشبهه لكن ليس مثله على التمام، لأنه منه كفر. أما الشرك الأكبر فهو رأس الكفر. لكن نعود لكلامنا، من الناس من ينفقون أو من ينفق على أهليهم سنين طويلة وعلى أولادهم كذلك ولا يحتسبون في نفقتهم. ما معنى لا يحتسبون في نفقتهم؟ يعني لا يطلبون الأجر من الله من دون رياء، من دون فخر. فهؤلاء ليس لهم شيء من الثواب على هذا الإنفاق، وهذا خسارة كبيرة بالفعل، لأنه يتعب الرجل بتحصيل نفقة زوجته وأولاده سنين طويلة، لا يحصل له شيء من الثواب، بل هذه من أعظم الخسارات، هذه أنه يتعب كلها التعب وليس له ثواب، لأنه ما نوى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، فإذا شرط الثواب ما هو؟ النية. ولا يسقط بر الأب والأم عن الولد لكونهما أساء إلى الولد في الصغر، يعني من أضاعه أبوه أو أمه في حال صغره فقطع عن الإحسان لما كان صغيرا، فقطع عن الإحسان والنفقة، ثم كبر الولد فليس له أن يقابل تلك الإساءة بالإساءة. يعني اليوم ليس له أن يقول هما لم يرحماني وأنا صغير، بل أضاعاني وسلماني للجوع والعطش والعري، فأنا اليوم أعاملهما بالمثل. لا، فمن فعل ذلك وقع في وزر كبير، وهو وزر العقوق الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. يعني هذا الولد الذي أضاع والديه في حال كبرهما واحتياجهما إليه لفقرهما، ليه؟ لأنهما كانا أضاعاه في صغره، لم يعطفا عليه في صغره، إذا عاملهما بالمثل فأضاعهما، يكون في جملة العاقين والعياذ بالله تعالى، ويستحق هذا العذاب الشديد الذي ورد في الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة، معناه لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها بعد العذاب مع الآخرين، هذا إن ختم له بالإسلام، وإلا يعني إن لم يختم له بالإسلام أي إذا مات على الكفر والعياذ بالله فلا يدخل الجنة البتة. ولا فرق في هذا بين الرجل والأنثى، فإذا الخير الذي يكسب الإنسان البر الأعظم للوالدين هو أن يخالف نفسه ويبرهما ولو كانا ضيعاه في صغره، هذا يكون أعظم من حيث الثواب، الذي يبر أبويه في حال كبرهما وفقرهما هذا ثوابه عظيم عند الله عز وجل. وأما من ترك ذلك، من ترك النفقة الواجبة، فقد جاء فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، يعني أي من تجب عليه نفقته، ففي هذا بيان أن ذلك من كبائر المعاصي. كذلك من معاصي الرجل التبختر في المشي، كذلك من معاصي الرجل التبختر في المشي، يعني مشية الكبر والخيلاء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا الحديث رواه البيهقي. وقد ورد أن رجلا ممن كان من قبل هذه الأمة المحمدية الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أنه خرج لابسا بردين معجبا بهما ويسرح شعره إعجابا بنفسه، فبين هو سائر معجب بنفسه يمشي مشية مختالا متكبرا الله تعالى، أمر به الأرض فبلعته، فهو ذاهب في عمق الأرض إلى يوم القيامة. يعني الذي يلبس لباسا جميلا للفخر فهو فاسق من أهل الكبائر، كمان اللي بيبني بناء فخم، الذي يبني بناء فخما ليقول الناس فلان له هذا البناء فهو فاسق من أهل الكبائر كذلك. فمشية التكبر حرام، التبختر في المشي حرام من الكبائر، الذي يمشي مشية الكبر يمد يديه على هيئة غير معتدلة. كذلك من معاصي الرجل تخطي الرقاب إلا لفرجة، يعني من معاصي الرجل أن يتخطى رقاب الناس وليس هناك فسحة، ليس هناك فرجة مع إيذاء الناس، هذا حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطبه فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. أما التخطي لفرجة، التخطي لفرجة لأجل سدها فهو جائز، هذا إذا كان تجنب الإيذاء، ومحل حرمة التخطي إذا كان على وجه الإيذاء، إذا كان في تخطي رقاب مع الإيذاء يكون حراما، يكون حراما من معاصي الرجل. وكذلك من معاصي الرجل المرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة، يعني من جملة محرمات الرجل المرور بين يدي المصلي صلاة صحيحة مع حصول السترة المعتبرة، يعني بأن قرب منها ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد المعتدلة مرتفعة ثلثي ذراع، وإلا فإن لم يجد ذلك فمصلى يفترشه، فإن لم يجد ذلك فخط يخطه إلى نحو القبلة، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحرم المرور، يعني المرور بين يدي المصلي الذي الشخص الذي يصلي لكنه لم يتخذ سترة، يعني لم يكن أمامه حائط أو لم يكن أمامه شيء مرتفع قدر ثلثي ذراع، وإلا من عيد الذراع ما هو من رؤوس الأصابع إلى المرفق، المصلي الذي لم يتخذ سترة المرور بين يديه جائز بلا خلاف، جائز بلا خلاف. أما مع وجود السترة كأن اتخذ شيئا وضعه أمامه شيئا مرتفعا قدر ثلثي ذراع وكان يبعد عنه ثلاثة أذرع فأقل، عندئذ يحرم المرور بين المصلي وبين هذه السترة. وكذلك من صلى وأمامه حائط قريب منه يكون له سترة، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. هلأ لو وجدت السترة يسن للمصلي، ولا يجب، يسن للمصلي أن يدفع المار بينه وبين السترة. يعني هو الصلاة من غير سترة مكروهة، إما أن يكون قريبا المصلي، إما أن يكون قريبا من جدار أو يغرز شيئا، حتى سجادة الصلاة تكفي كذلك بشرط أن لا يزيد طولها على 3 أذرع، وأن لم يضع سترة يقل الثواب. لكن كلامنا المرور بين يدي المصلي مع إذا كملت شروط السترة يحرم على الشخص أن يمر بين المصلي وبين هذه السترة، فإن لم توجد السترة لم يحرم المرور. وكذلك من معاصي الرجل مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع، يعني من محرمات الرجل مدها، أي مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع على شيء، لأن في ذلك إهانة له، كما يحرم كتبه بنجس، كتب الآيات القرآنية بنجس، ومسه بعضو متنجس برطب أو بجاف غير معفو عنه. وما ذكر في بعض الكتب، في بعض كتب الحنفية من جواز كتابة أو كتب الفاتحة بالبول للاستشفاء فهو ضلال مبين، أعوذ بالله، أن يكون في ذلك شفاء، وكيف يتصور عاقل ذلك أنه حسب ما ذكر في بعض الكتب وهو غير صحيح أنه يجوز كتابة القرآن بالبول والعياذ بالله، وهذا خلاف الدين، بل هذا كفر وضلال والعياذ بالله تعالى. كيف ذلك وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز

ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قاله فيه ذكر على أنه حديث من قال أنا مسلم فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل، ونسب إلى الرسول والعياذ بالله تعالى. فإذا العلم يؤخذ من أهل العلم، لا يكتفى فيه بمجرد المطالعة، لا يجد الشخص العلم بين صفحات الكتب، إنما الأمر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فمد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع حرام من معاصي الرجل، أما لو كان مرتفعا ليس حراما، إن هو لو وضع المصحف فوق الخزانة وهو صار في مكان مرتفع ومد رجليه باتجاه الخزانة والمصحف مرتفع، هذا ليس فيه معصية. كذلك من معاصي الرجل كل مشي إلى محرم وتخلف عن واجب، يعني من معاصي الرجل المشي بها إلى ما حرم الله تعالى على اختلاف أنواعه، وكذلك المشي إلى ما فيه إضاعة واجب، كأن يمشي مشيا يحصل به إخراج صلاة عن وقتها. أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا كل مشي إلى محرم من معاصي الرجل، المشي إلى الزنا بامرأة حرام، المشي إلى استمتاع محرم بامرأة حرام، المشي إلى شرب الخمر حرام، وإن كان الفعل الخمر شرب الخمر ما حصل، يعني ذهب إلى مكان شرب الخمر فوجده مقفلا، أليس هو باشر بهذا الفعل؟ هذا عليه معصية بهذا المشي. هو بالأصل إذا عزم في قلبه، إذا جزم وهو قاعد قال: الآن أنا أقوم وأذهب وأشرب الخمر، بهذا العزم بهذا الجزم هذا عليه معصية. كذلك إذا باشر بهذا الفعل، يعني استعمل رجله فذهب إلى ذاك المكان ليشرب الخمر، كذلك هذا المشي حرام لا يجوز، خلافا لما يقوله بعض الناس والعياذ بالله ممن ليسوا من أهل العلم، حيث أنهم يقولون المعصية فقط بالتطبيق بالفعل، يعني عندهم يقولون المشي إلى الزنا بامرأة يجوز إذا لم يحصل الزنا، والمشي إلى شرب الخمر يجوز إذا لم يحصل هذا الفعل، عندهم فقط المعصية بالتطبيق بالفعل. كيف يكون هذا الكلام وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، أي من مقدمات الزنا النظر المحرم، وزنا اليد البطش، يعني اليد إذا عملت لمست امرأة أجنبية هذا اللمس حرام لا يجوز، وزنا الرجل الخطى، يعني من مقدمات الزنا الخطى نحو الزنا، هذا حرام من معاصي الرجل. فبطل قول من قال إن المعصية فقط بالتطبيق بالفعل، وأما المشي للزنا فليس حراما إذا لم يحصل فعل الزنا. هذا كلام مردود، هذا كلام غير صحيح. ويكفي في رد هذا الكلام الحديث الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكل مشي إلى محرم حرام من معاصي الرجل، وكل تخلف عن واجب، مثل ما قلنا قبل شوي، المشي الذي يحصل به إخراج صلاة عن وقتها، بهذا المشي يكون قد تخلف عن أداء الواجب وهو الصلاة، لأن الصلاة تجب هذه الصلوات الخمس التي تعرفون، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تجب في أوقاتها، فلا يجوز إخراج الصلوات عن أوقاتها، إلا طبعا من كان له عذر بأن كان مسافرا فأخر الظهر إلى العصر أو أخر المغرب إلى العشاء، أما لغير عذر فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ أي فرضا. موقوتا أي في أوقاتها، لأن الصبح لها وقتها

0: والعصر كذلك لها وقتها، والظهر لها وقتها، والمغرب لها وقتها، والعشاء لها وقتها. فأخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر ويكون حراما والعياذ بالله تعالى. وقد كثر هذا في الناس اليوم، حيث إنهم يتركون الصلوات إما لأجل التجارة وإما لأجل الزيارة أو لنحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يفقهنا في الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله أعلم وأحكم.
1: وهكذا استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى هذه المحاضرة الهادفة لفضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، والتي كانت تحت عنوان بيان معاصي الرجل حفظنا الله وإياكم منها.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
2: A 2MFM sponsor.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله الحمد وشكر يقبع إيمان ستين ما رسول زنا محمد مساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زيولا عيبي الله قدر يدبل يما أمتاي سيولي فربوز البيم أمتاي سيو قويتي سبحانه وتعالى نجاتو جليو. الله سبحانه وتعالى قرآن ببايا كل نفس ذائقة الموت إحري كتير روحون ويه تتكبد ميتاء الدنيا تتلايات ويه. الله سبحانه وتعالى علي قرآن آية بين بايا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون باي سبحانه وتعالى وقت دي جاقرين يو وقت زينا بينك أدمينا مئونا تحرينا الدنيا بزال تسامت ما يسلتنا لدي جاقرون حدثهم إنياو يسلتنا زال إيلم متبه برت بزي شيخلو غار بتشيمقنا نارقرم ملك الموت يديجي مياج أنا زالنت كوش بي أمنت زي لمخنا حلبة إحرى يموتخ مال لك روي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موتوا خلق زو جمي بزتون يوما زي ملحي أنبياء جمي لإمام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موتوا إحرى يموتحك انتا واحد سليمي كرميل ولكن هي متخ زد كر جاي خان تيجرا كتازي نام هي متلة تبعتي حل بنك هوج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زي موت ساء صحابتاج أحد قرب الدنباج بسم باي مسيننا موسيو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سيفي ومسس رسول موت هي لزال وانقصه كب آشع أخباي سيدنا عمر رضي الله عنه ولكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هوجي أبا بكر مسينا اللي حفظا يسا سيدنا عمر نسيب زوزو ألسط يوم ييسا أنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حفظا يما هي قرآن آية وذكره إنك ميت وإنهم ميتون مت بقويت سبحانه وتعالى أنبياء أجوا رسول أجوا ذكر خلق يوم مت بمسا شيو ولكن أنبياء أجوار سلاتخ الله سبحانه وتعالى زي ملحي يمزت أوني يقافي آجين تيو إحري رسول زي موتسا عليه الصلاة والسلام رسول متسيون الدنيا لمصيبة أنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضى حفايم من بايو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات بايو ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يموت زفرد بيو ذكر أم الجمع يموت ألوى أحد سليمي كرميل إحري مصيبة متزاك مصيبة زيدي جساق من أين بنتواتا حناو أحد أوقام إلوم إلا و قويت زيدي جيو متكيب المراد مخنبي بلاي يزوم إنا لله وإنا إليه راجعون بايت بمتكيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بايو عليه أفضل الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. يا إمام مسلم برزاشو حديث لبالوسو هوجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن مكامل زيتاو يئين بوصف آشو قويتي سبحانه وتعالى نعمتسو بزاسوري مزيشيلمي وخانقرونوي أي تستعيناتو زيستعي وخانقرونوي يزيستعي ونعمت بيوي مؤمن مكامل زيتا شكري أقبالوي مصيبة زارد بيو خانا نارقر أخوي يم مصيبة زو بيوي صبر ياشي ميت واتا حلوي إحري هو مؤمن وي مؤمن مكامل زيتا كأسو حال زو بيم الزول خيرين تاوي بايو مصيبة بصبر موش زو بيم ثواب حلا زيست او نعمت بي الله سبحانه وتعالى زي مري واتاي بدوك زاشي وليم الله فضل زو بي ثواب استحلما
كوسو حال بي مؤمن ليت خيري حلا باي رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حريمو تحسوا لي مكرومين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير خير يزت لي مدوما إتا الدنيا تبزي قازو حوجي إنيا ويتليم دون لي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بايو إنيا ورسول الله وصحابتات به إبراهيم دب إسان لك دبي أي رسول لجزيو رسول لجزيو روح زيو توتي وإبراهيم بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يكوت إنزيو بإبئك تلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من بايو أخاكم يا رسول الله أي تبكين خوي بايو يسى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من بايو إنها رحمة بايو بكيتك إنها رحمة بايو كوت تاني الزو بحلة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنزي بإبئك زايا ساء يسى بايو رسول عليه الصلاة والسلام إن العين تدمع بايو والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا بايو هي إمام البخاري برزا شو حديثه لما بالوسو حوج إينو وي إبي يوت بيمتي بك أتوي قلبيم كفي لحل بايو ولكن هي مصيبة بين بايو أبدا أفسن بيوت بنزال قويت راديو خم بنزال بلا يوت بنامل بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنيا ويتليم دون لينتاوا حري يبور دي بنزال مصيبة بين يم مصيبة ونتبات أبازان صبري بينتا الله سبحانه وتعالى صبري بين شيء لم يقافيات يوشنا هوجي تا الدنيا تبه زتلايتي بنا أباي واي حسنا الزلم الله رحمة سو بيد قاني ما الله عوف يوشله مشا وزال خبو التايبه يا الزيل يا بور دينيت به سورة الفاتحة ومسنا نقرا له وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سنتكلم عن المملكة الأردنية الهاشمية وعن موقعها الجغرافي ومساحتها ومصادرها وصادراتها وأسواقها وعاصمتها.

الأردن ثغر باسم يتنفس من عمق الصحراء. تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية واحة جميلة في قلب الصحراء لهواة المغامرات وحب الاكتشاف، حيث يشعر الزائر أن هذه الأماكن مألوفة لديه وأساليب العيش قريبة من قلبه، تعيد للنفس أصداء العادات والتقاليد التراثية التي تعطر الأجواء بذكريات الماضي الغالية. إلى يومنا هذا لا يزال أبناء القبائل العربية على الكرم جيلا بعد جيل، فهم يحبون المساعدة ويبتهجون لقدوم الضيوف والزائرين إلى بلادهم، ويرحبون بهم في منازلهم ومزارعهم ومضارب خيامهم. وحيثما تقود الزائر خطاه فإنه يجد الترحيب والتأهيل، سواء كان ذلك في العاصمة عمان أو في المدن والقرى البعيدة والقريبة، أو في مضارب البدو حيث الهواء العليل وفنجان القهوة العربية المرة، أو في أثناء زيارته للأماكن التاريخية والمعالم الأثرية التي تنتشر في البلاد من أقصاها إلى أقصاها.

الموقع الجغرافي. تقع المملكة الأردنية في جنوب غرب قارة آسيا، يحدها من الغرب فلسطين المحتلة، ومن الشرق والجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشمال سوريا، ومن الشمال الشرقي العراق. وليس للأردن مطل على البحر إلا مساحة صغيرة لا تتعدى بضعة كيلومترات على البحر الأحمر حتى ميناء العقبة. ويمكن تقسيم الأردن إلى ثلاث أماكن جغرافية رئيسة: المرتفعات الغربية، وادي الغور، والنجد الصحراوي الكبير في الشرق. تبلغ مساحة أرض الأردن زهاء 97,740 كيلومتر، ويمتد وادي الغور أو وادي الأردن جنوباً من الجليل في فلسطين المحتلة إلى خليج العقبة في الجنوب. وإلى الشرق من هذا الوادي هنالك نجد صحراوي كبير وبادية شاسعة تشغل نحو 90,000 كيلومتر. أما معدل كمية الأمطار السنوية التي تهطل في غرب الأردن فيبلغ 300 مليمتر. وأما في الصحراء الشرقية الجافة أو البادية فنسبة الأمطار تقل معدلات هطولها لتبلغ أقل من 100 مليمتر. ورغم قساوة المناخ وندرة المياه فالأردن بلد زراعي. الأراضي المستصلحة للزراعة لا تزيد على 12% من مساحة البلاد. ومن أهم الغلال الشعير والقمح والزيتون والحمضيات والبطيخ، وتربى أيضا المواشي كالأغنام والماعز.

يبلغ سكان الأردن قرابة 10 ملايين نسمة، وأهم المدن الرئيسية العاصمة عمان، الزرقاء، إربد، السلط، الكرك، العقبة ومعان. وهناك شبكة من الطرق تربط ما بين الأردن والبلدان المجاورة، وتسافر الحافلات وسيارات الركاب الصغيرة بصورة منتظمة بين عمان ودمشق وبيروت وبغداد والرياض، وتتوفر وسائل النقل الداخلي بسهولة، حيث تربط المدن والقرى بشبكة من الطرق المعبدة. الأسواق. تنتشر الأسواق في كل المدن الأردنية خصوصا العاصمة عمان، وتعرض الأسواق آلاف الأنواع من البضائع والصناعات المحلية، فالمصنوعات اليدوية في الأردن تمثل التراث الشعبي بتقاليده وأدواته الشعبية. ومن أشهر تلك الصناعات المفارش والبسط الصوفية وخشب الزيتون المحفور بأشكال متعددة والأصداف، والثوب الفلاحي الأردني المطرز بالألوان الزاهية، والفخار الفلسطيني، وزجاج ومرايا الخليل، والحلي، والمصنوعات البدوية الفضية، والخلاخيل البدوية، والسيوف، والبنادق القديمة، والمصنوعات الجلدية، والزجاجات المملوءة برمل العقبة الملون. ومن أهم صادرات الأردن الإسمنت، البوتاس، الأسمدة، الخضروات، الفاكهة، زيت الزيتون، الصابون، وهو ثالث أكبر مصدر للفوسفات في الدنيا. ويزود غور الأردن المملكة بجميع أصناف المزروعات لمناخه الدافئ وخصوبة أراضيه وكثرة الأمطار فيه، ويمتد الوادي 100 كيلومتر جنوب البحر الميت في وادي عربة.

عمان مدينة قديمة مبنية على 19 تلة، وهي مدينة المفارقات والتباينات، يلتقي فيها القديم والحديث، وتسمى المدينة البيضاء. هذه المدينة التي يزيد عدد سكانها على 4 ملايين نسمة، تتمتع بثروة من المعالم الأثرية المهمة، بالإضافة إلى أنها تتوسع وتكبر باستمرار، وهي حافلة بالأنشطة التجارية والمراكز والإدارات الحكومية، وتتعدد فيها الفنادق الكبرى والأندية والمنتزهات والملاعب الرياضية ومراكز الثقافة والمؤتمرات، كما تكثر فيها المطاعم التي تشتهر بتقديم جميع أنواع المأكولات من الأطعمة العربية التقليدية إلى أطعمة الشعوب الأخرى. ومن المآكل التي يحب الزوار تجربتها المنسف الأردني، والذي يتألف من الأرز واللبن الجامد ولحم الخروف، كما تشتهر الأردن بالزيتون الأخضر والأسود ومعاصيره التي تنتج الزيت الفاخر والأجبان البلدية. وأما الحلويات فمن أشهرها الكنافة والبقلاوة والمشبك والزلابية.

0: wrong with your family. That happened because there's something really right with your family. And you would be so surprised to hear amongst your friends and your neighbors just how many of them are not talking about times where their family members got tricked, because they're also embarrassed that it means something bad about them. And that's what the message I really want to get across today is, people who are victims of scams are good people, and they shouldn't feel ashamed or like they have to keep it a secret, because it's their goodness that made them the target.
1: Yeah, it's that scammer that needs to be ashamed.
0: Exactly, it's the scammer who should bear the brunt of our shame and our anger that these people are, you know, if we keep it secret, they can keep doing it to more and more good people.
1: That's right. Thank you for your bravery.
0: That's all right.
1: Telling the story.
2: مكافحة الاحتيال والتعرف على الاحتيالات وكيفية الوقاية منها. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامج مكافحة الاحتيال تستعرض الدكتورة آمندا كرافت وهي محاضرة في جامعة ويستن سيدني كيفية استهداف المحتالين للمواطنين وكيف يمكن للمستمعين حماية أنفسهم. الاحتيالات منتشرة في عالمنا الرقمي الحالي وتسبب أضراراً مالية وعاطفية كبيرة، وتؤكد الدكتورة آمندا أن المحتالين لا يستهدفون الأشخاص لكونهم مهملين أو غير أذكياء، بل يستغلون طيبة الإنسان وتعاطفه وثقته وإحساسه بالمسؤولية، والمحتالون يستهدفون الأشخاص الذين يرغبون في المساعدة والذين يهتمون بالآخرين ويسعون لفعل الصواب. وتوضح الدكتورة آمندا أن الاحتيالات غالباً ما تنجح لأنها تستغل المشاعر وتعيق التفكير العقلاني، وتشمل الأساليب الشائعة التسبب في الشعور بالعجلة والضغط والخوف، بحيث يشعر الضحية بضرورة التصرف فورا. على سبيل المثال، ينتحل المحتالون أحيانا صفة مسؤولين في البنوك أو الحكومة أو الشرطة، مدعين أن هناك خطأ في الشؤون المالية أو القانونية للضحية، ويستغلون الثقة خصوصا بين المواطنين الأكبر سنا وأعضاء المجتمعات متعددة اللغات والثقافات. وقد يكون المواطنون الأكبر سنا أقل دراية بالخدمات المصرفية الحديثة وأكثر ثقة في المراسلات الرسمية، بينما قد يتبع القادمون الجدد من ثقافات تتبع القانون تعليمات شخص يدعي أنه محترف، خاصة إذا بدا متقنا ورصينا. وتحدد الدكتورة آمندا الأنواع الرئيسية بالاحتيالات، ما يسمى بالاحتيالات الاستثمارية وانتحال الشخصية، والاحتيالات العاطفية، والاحتيالات التجارية، واحتيالات الجمعيات الخيرية. أما الاحتيالات الاستثمارية تعد بعوائد عالية أو عروضاً خاصة لاستدراج القرارات العاجلة. أما الاحتيالات العاطفية فتستغل الشعور بالوحدة وتبني الثقة والمودة قبل طلب مساعدات مالية قليلة تتصاعد تدريجيا. أما عن الاحتيالات التجارية مثل الفواتير المزيفة، فتستغل انشغال الموظفين وأصحاب الأعمال مما يضغط عليهم للدفع سريعا. وأخيرا الاحتيالات المتعلقة بالأعمال الخيرية، فتستغل التعاطف خصوصا خلال رمضان، وتقدم قصصا مؤثرة مزيفة لتحويل الأموال بعيدا عن المحتاجين الحقيقيين. ولحماية النفس تؤكد الدكتورة آمندا ضرورة التعرف على علامات التحذير، ومنها العجلة واستغلال المشاعر والسرية والضغط من الشخص الذي يدعي السلطة. وينبغي على الضحية التحقق من المعلومات واستشارة الأصدقاء أو العائلة قبل اتخاذ أي إجراء. كما تنصح الدكتورة بالاتصال بالمؤسسات الرسمية مباشرة بدلاً من استخدام أرقام هواتف أو روابط البريد الإلكتروني المزيفة. وتشارك الدكتورة آمندا تجربتها الشخصية في احتيال عاطفي، موضحة كيف استغل المحتال ثقتها وطيب قلبها. هذا

0: يوضح أهمية وضع الحدود والتعرف على الأنماط وتجنب ما يعرف بخطأ التكلفة الغارقة، أي الاستمرار في استثمار الوقت أو المال في علاقة ضارة، وتشجع الضحايا على التحلي بالشجاعة والإبلاغ عن الاحتيال وطلب الدعم، مع التأكيد على أن التعرض للاحتيال لا يعكس ضعفاً أو نقصاً في الذكاء، بل يشير إلى طيبة الإنسان وتعاطفه. كما يشدد البرنامج على أن كلاً من العصابات المنظمة والمحتالين الفرديين يمكن أن يرتكبوا احتيالات متقنة، والوعي والتعليم والتواصل المفتوح هي أفضل سبل الوقاية، ومن خلال مشاركة القصص والتعرف على علامات التحذير يمكن للمجتمعات الحد من تعرض أعضائها للخداع. وفي النهاية نقول إن المحتال هو المسؤول عن الفضيحة والعار وليست الضحايا، ونؤكد أن الوعي والشجاعة والدعم المجتمعي هي أفضل وسائل الدفاع ضد احتيالات العصر الحديث.
1: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية عظيمة النفع لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله، يشرح فيها الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الصفة العاشرة، العلم. العلم صفة أزلية ثابتة لله تعالى. نقول العلم صفة أزلية، يعني لا بداية لها، أبدية لا نهاية لها، ثابتة لله. لا نقول ثابتة في الله، إنما الاستعمال الصحيح ثابتة لله، لأن كلمة في توهم الظرفية، تقول الماء في الإناء، معناه الماء حل في الإناء، فكلمة في توهم الظرفية، هذا ما تؤدي له. فلذلك لا نقول العلم صفة ثابتة في الله، يعني في ذات الله، إنما نقول ثابتة لله تبارك وتعالى. معنى كلمة ثابتة لله أي أن الله تعالى كونه الخالق يستحق أن يوصف بالعلم، فالعلم صفة ثابتة، لأنه لو لم يكن عالما لكان جاهلا، والجهل نقص، والنقص في حق الخالق محال مستحيل. فالله تعالى ليس جوهرا يحل به العرض. نحن عملنا عرض يحل بأجسامنا، ويستحيل ذلك على الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يعبر بهذه العبارة، فإن ذلك زلل يؤدي إلى الهلاك. أحيانا حرف يغير المعنى، لا سيما في اللغة العربية التي هي أوسع اللغات. فرق بين أتى بي أو أتى في. جبريل عليه السلام سيد الملائكة ورئيس الملائكة، كان أحيانا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة البشرية. الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتكاثرون كما الناس، يعني إنما الملائكة ليسوا كذلك، ولكن قد يتشكلون بأشكال الذكور من غير آلة الذكورية، يعني الشكل الخارجي شكل ذكر، أما من حيث الباطن لا يوجد هذه الأمعاء ونحو ذلك، فمن الخارج قد تنظر تراه رجلا، ولكن هو يكون ملكا من الملائكة، ومن غير آلة الذكورية كذلك. فالملائكة قد يتشكلون بأشكال الذكور. واحد من الصحابة كان معروفا يقال له دحية الكلبي، هذا كان جميل الخلقة. جبريل عليه السلام كان

0: كثيرا ما يأتي للنبي على صورته. شو معنى هون كان يأتي على صورته؟ يعني صورته صورة دحية الصحابي حيث الشكل، وهو جبريل عليه السلام. أما أن يأتوا بأشكال الإناث فهذا لا يكون، مستحيل. بل من نسب إلى الملائكة الأنوثة كفر، هذا حال المشركين في الجاهلية، هكذا كانوا يقولون، كانوا يدعون والعياذ بالله، يقولون الملائكة بنات الله، هكذا كانوا يقولون، فكانوا يصفونهم بالأنوثة. والله تعالى يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. شو معنى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ يعني الكفار. فمن سمى الملائكة إناثا كفر، لا يكون من المسلمين. والله تعالى قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فإذا لا يجوز أن يعتقد الإنسان، بل هذا من الكفر، أن الملائكة تتشكل بأشكال الإناث. في الحديث ورد أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صورة عائشة على خرقة، قطعة قماش، وقال له تزوجها، عن عائشة رضي الله عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن جبريل أتى محمدا بصورتي، إن جبريل أتى محمدا بصورتي. ما معنى بصورتي؟ يعني معه صورة عائشة، معه صورة عائشة وقال له تزوجها، هذا هو المقصود. أما أن يقال إن جبريل أتى محمدا في صورتي فيصير المعنى أن جبريل أتى متشكلا بشكل عائشة، وهذا لا يجوز وهذا مستحيل، واضح؟ فإذا فرق بين بي وفي. بعض الناس بيقول لك شو فيها فرق، الذي لا يعرف لا يعرف. فنحن صفات الله منقول صفة قائمة ثابتة لله، ما منقول في الله، منقول ثابتة لله وليس في الله، لأن الله تعالى ليس جسما تحل فيه الأعراض، نحن تحل فينا الأعراض. مثلا لو أنك أردت أن تقوم بعمل، بتحرك تعمل عملا بجسدك ببدنك، هذا الجسد كان ساكنا لا يتحرك، فلما قمت بتلك الحركة، الحركة قامت فيك في هذا الجسد، فيقال قامت فيك، يعني هذا عرض، الحركة عرض قامت في الجسم. الله تعالى ليس كذلك، الله تعالى ليس جسما وليس عرضا. الأعراض هي اللي بتقوم بالأجسام. الأجسام من صفاته شو مثلا؟ الشكل، ما هي الحجم، اللون، الطعم، الرائحة، الأبعاد، الاجتماع، الافتراق، الحركة، السكون، كل هذا من صفات الأجسام. هذه بسموها أعراض، أعراض يعني تعرض للجسم. جسمك أحيانا بيكون ساكن، أحيانا بيكون متحرك. وفي أجسام سبحان الله خلقها الله في هذه الدنيا دائمة الحركة، وفي أجسام هي دائمة السكون. السماوات ساكنة لا تتحرك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا كما قال الله في القرآن، والزوال والميل والحركة. العرش ساكن، النجوم متحركة دائما، في حركة دائما. يوجد بعض النجوم تتحرك في مكانها، تتحرك مثل القطب الشمالي، نجم القطب بسموه، هذا يتحرك في مكانه. ويوجد نجوم تتحرك يعني في مسار معين، فالنجوم دائمة الحركة، السماء دائمة الثبات، والإنسان تارة يتحرك وتارة يسكن. هذا كله من صفات الأجسام، يعني الحركة والانتقال من مكان إلى مكان هذا كله من صفات الأجسام، هذا لا يوصف الله تبارك وتعالى به. فإذا هذا العلم، علم العقيدة، ينبغي أن يعطى الاهتمام الأكبر، الاهتمام الأكبر، لا سيما عند انتقاء العبارات، لأن هذا العلم هو أولى العلوم تحصيلا كما بينا وكما ورد عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه عندما قال: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. الفقه في الدين ما مراده؟ يعني في العقيدة، هذا أولى من الفقه في الأحكام، لأن الخطأ فيه أخطر بكثير من الخطأ في الأحكام، كما بينا من أهمل علم العقيدة فاعتقد اعتقادا يخرجه من الإسلام صار من الكافرين. أما من أهمل علم الفروع، ما تعلم صحة الصلاة فصلى صلاة فاسدة، بعد ضمن دائرة الإسلام. لذلك أي العلوم بيكون أولى تحصيلا؟ علم العقيدة. لذلك بينا أن الشافعي رضي الله عنه قال: أحكمنا ذاك قبل هذا، يعني أتقننا علم التوحيد قبل سائر فروع الفقه. هل هذا العلم لكونه يتعلق بأهم المسائل وأولى العلوم وأشرف العلوم، المعرفة والعلم بالله ورسوله، لأنه يتعلق بهذا كان أولى من غيره من العلوم؟ وهذا العلم، علم التوحيد، تكلم عن هذه الصفات 13، ليس ما يسمى بعلم الكلام الذي زمه العلماء فيما مضى، إنما العلماء زموا كلام أهل البدع الذين ابتدعوا والذين خالفوا عقيدة المسلمين. أما أهل السنة والجماعة تمكنوا بهذا تمكنا، وكانوا يردون على أهل الضلال. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: لأن يلقى الله العبد، يعني لأن يلقى العبد الله، هيك معناته، بكل ذنب ما عدا الشرك أهون من أن يلقاه بكلام أهل الأهواء. مراده واضح جدا، كلام أهل الأهواء المبتدعة الذين خرجوا عن معتقد أهل السنة والجماعة، منهم مثلا من وصل إلى حد الإلحاد، ومنهم من وصل إلى التشبيه والتجسيم، ومنهم من نسب إلى الله تعالى العجز والضعف مثل المعتزلة. أما أهل الحق كانوا يردون عليهم. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان مرة في مسجد، وكان القوم اجتمعوا، وكان يوجد شخص من المعتزلة اسمه حفص، كانوا يسموه حفص الفرد. هذا حفص دخل إلى المسجد من المعتزلة وقال: من يناظرني؟ الذين هم في المسجد أحجموا، بده يناظر في العقيدة، في التوحيد، وبالأخص في مسألة الكلام. عشان هيك علم التوحيد كان يسمى فيما مضى علم الكلام، وشهر بهذا الاسم علم الكلام. فاللي بيعرف تعلم العلم بيعرف أن بيقولوا علم الكلام مرادهم علم التوحيد، بس لأنه أكثر مسألة بحث بها مسألة الكلام فيما مضى. فأراد أن يناظر، الناس أحجموا، فقالوا للشافعي رضي الله عنه: عليك بهذا. فالشافعي رضي الله عنه ناظره. الشافعي كان جمع بين العلم والصلاح والولاية والزهد، فتح الله عليه بالدليل شيء الكثير، فناظر حفصا وكسره بالحجة والبرهان، وسماه حفصا المنفرد، بدل الفرد سماه المنفرد الذي انفرد بهذه العقيدة الفاسدة، وقال له: لقد كفرت بالله العظيم. لأن حفص من المعتزلة، والمعتزلة ينكرون صفات الله، ينكرون صفات الله، يقولون على زعمهم كيف نقول الله متصف بالقدرة والعلم والسمع والبصر، على زعمهم هذا يصير معناه أن الله مثل خلقه، فأنكروا الصفات، فكانوا ينكرون صفة الكلام. من جملة ما ينكرون صفة الكلام، فعندما أنكر صفة الكلام قال له الشافعي رضي الله عنه لقد كفرت بالله العظيم. فهذه المسائل حتى فيما مضى، والإمام الشافعي كان بالقرن الثاني الهجري، يعني كان رضي الله عنه من السلف في القرن الثاني الهجري، ولد سنة 150 للهجرة وتوفي سنة 204 من الهجرة. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ولد سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 150، يعني في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ولد الشافعي رضي الله عنه. فالشافعي رضي الله عنه تكلم في هذا، والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه تكلم في هذا كما بينا لكم، بل ألف 5 رسائل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فقه الأكبر والفقه الأبسط والعالم والمتعلم والوصية والرسالة، ألف هذه الكتب وغيرها، وكان في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. واعتنى أهل الحق عناية كبيرة بهذا، والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان يسافر من بغداد إلى البصرة لإبطال شبه الملاحدة، حتى يقال أكثر من 20 مرة ذهب. لو كان هذا الكلام لمجرد الجدال الذي لا يعود لمنفعة في الدين لا يفعل هذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، بل تردد أكثر من 20 مرة إلى البصرة لمناظرة أولئك الملاحدة، فكان يكسرهم بالدليل والبرهان. وفي هذا يقول بعضهم عاب الكلام أناس، الكلام يعني علم الكلام يعني علم العقيدة، عاب الكلام أناس لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر، ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة أن ليس يبصرها من ليس ذا بصر. شمس إذا طلعت في الضحى فأنكرها إنسان أعمى لا يضر إنكاره لها، يعني هي موجودة، فلو أنكرها هذا لا يضر، هذا معناه. فعلم الكلام المراد به علم العقيدة. أما الذي ورد عن إمام الشافعي أنه زم، هو زم كلام أهل الأهواء والمبتدعة، هذا هو الذي زم. فإذا صفة العلم، قال العلماء الله تبارك وتعالى موصوف بعلم أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية، لا يتغير، ليس كعلم غيره الحادث. علمنا يتغير يتطور يزيد وينقص، أما علم الله تعالى فهو علم واحد محيط بكل شيء، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حتى الدودة في باطن الأرض الله يعلم بحالها، لأن الله خلقها، خالق هذا الكون هو الله عز وجل، وما فيه خلقه الله تعالى وما فيه، فالله لا يغيب عنه شيء. الله تعالى يقول ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، هذا شيء خلقه الله تعالى، كيف لا يعلمه، كيف لا يحيط علما به. أما أنت لا تعلم حقيقة نفسك لأنك ما خلقت نفسك. لو سئلت كم خلية في جسدك لا تعرف، كم شعر في بدنك لا تعرف، لماذا؟ لأنك ما خلقت نفسك. حتى أعمالك التي تعملها باختيارك أنت لا تخلقها، إنما خالقها هو الله، لأن خالق الشيء لابد أن يكون على علم بذلك الشيء. كيف يكون خالق له وهو لا يعلم به؟ لابد أن يكون عالما به. الواحد منكم الآن الذي حضر إلى الدرس وركن السيارة في الموقف ودخل إلى المسجد، هو هذا باختياره أم بغير اختيار منه؟ باختيار منه، فعل هذا باختيار منه. لو سئل الآن كم خطوة خطوت من السيارة إلى المسجد، هل يعلم؟ لا يعلم. كم كان حجم كل خطوة قام بها من السيارة إلى المسجد؟ أديش الخطوة الأولى؟ كم سنتي؟ الثانية لا يعرف، مع كون هذا الفعل باختياره أم بغير اختيار منه؟ باختيار منه. هذا دليل على أنه لا يخلق أفعاله، فالعبد لا يخلق أفعاله، إنما خالق الأفعال، أفعال العباد هو الله. نحن الله أعطانا الكسب، نوجه قصدنا وإرادتنا نحو العمل فيخلقه الله تبارك وتعالى، ليس نحن. كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. وهذا كان في معرض الرد على عبدة الأصنام، قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم، خلقكم وخلق أعمالكم. أليس الله تعالى قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم؟ طيب تقليب البصر ما نحن اللي بنعمله، نحن نقلب أبصارنا من مكان إلى مكان، يقلب البصر نحن نفعله باختيارنا. الله قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ففي فرق ما بين الكسب ما بين الخلق، الكسب للعبد والخلق لله، الكسب للعبد أما الخلق فلله عز وجل. هذا الفرق بين الكسب والعبد، بعض الناس لا يفهمون هذا. الله تعالى قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني العبد عنده الكسب، أما الخلق لا يكون لغير الله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب شوفوا الدليل وين. قل: إن صلاتي، طيب صلاتي عمل اختياري أم اضطراري؟ أنا لما أقوم بالصلاة اختياري. ونسكي، النسك بمعنى النحر في الحج أو بمعنى أعمال الحج والعمرة، هذا أعمله أنا باختياري أم بغير اختيار؟ باختياري. فالصلاة والنسك باختياري، ومحياي ليس باختياري، هذا اضطراري، ومماتي ليس باختياري. فالله تعالى ساق في آية واحدة الصلاة والنسك لأن من الأعمال الاختيارية، والمحيا والممات من الأعمال الاضطرارية، في سياق واحد وجعلها ملكا له، فقال: لله رب العالمين. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب لله رب العالمين على أي معنى؟ يعني هي خلق لله، فصلاتي خلق لله، ونسكي خلق لله، ومحياي ومماتي كل هذا بخلق الله، ولكن الصلاة أكتسبها وأعمال الحج والعمرة أكتسبها، يعني بكسب مني أنا أعمل هذا العمل، أما الخلق لا يكون إلا لله. واحد من المعتزلة فيما مضى أراد أن يناظر، بالزمان كان في مناظرات كثيرة بين أهل السنة والمعتزلة، فواحد من المعتزلة رأى واحدة من أهل السنة وكان معه تفاحة، فقال للذي هو من أهل السنة شقها نصفين، فقال المعتزلي: أرأيت؟ أنا خلقت القطعة. فقال له الذي هو من أهل السنة: إن كنت أنت الذي خلقت القطعة ردها كما كانت. فبهت الذي كفر. وآخر أيضا كسر غصنا فقال: أنا خلقت القطعة. قال إن كنت أنت الذي خلقت القطع رده كما كان، فبهت. وآخر وقف على رجل، هو رفع رجله، وقف على رجل واحدة، فقال أرأيت أنا خلقت الرفع؟ فقال الله الذي هو من أهل السنة إن كنت الذي خلقت الرفع ارفع الثانية، تقول هذا بخلقك ارفع الثانية، فبهت الذي كفر. دلائل كثيرة وبسيطة يا أحبابنا تدل على أن العبد لا يخلق فعله. أليس الله تعالى قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ القرآن ما فيه تناقض، والقرآن بلغة عربية بليغة فصيحة. طيب وما رميت إذ رميت، إذن أخذت على ظاهرها وما رميت إذ رميت، أنت مرميت لما رميت، هذا لا يليق في حق القرآن. أنه وما رميت إذ رميت، أنت مرميت لما رميت، كيف هذا؟ ولكن الله رمى، تبهت كيف؟ لو قيل أنت ما رميت ولكن الله رمى، الواحد بيقول مثلا، أما وما رميت إذ رميت، طب شو بدي يكون المعنى؟ إذا أخذت على ظاهرها بصير في تناقض، وهذا يستحيل في القرآن. فقال العلماء معناها وما رميت خلقا، أنت ما خلقت الرمية، إذ رميت كسبا، أنت عندما اكتسبت الرمية أنت ما خلقته، أنت اكتسبت، ولكن الله رمى، الخلق من الله. وما رميت إذ رميت، إن أنت ما خلقت الرمية، بدليل يا أحبابنا أن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حفنة من التراب وألقاها في وجوه العدو وقال وشاهت الوجوه. لو أنت أحضرت حفنة تراب ورميتها كم تصل؟ قد ما تكون قريب أنت من العدو كم تصل؟ شخص شخصين اللذين أمامك، الغبار دخل في عين كل كافر، ما ترك عين كافر إلا ودخله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لأن هذا كيف بده يكون من العبد ويدخل التراب في عين كل شخص؟ كيف يكون هذا؟ هو رمى بالفعل، اكتسب الفعل اكتسابا فرمى، وقال شاهت الوجوه، ولكن هذا بخلق الله تبارك وتعالى، فدخل التراب في عين كل واحد منهم. الله تعالى يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. فإذا الكسب لمن؟ للعبد، والخلق لله تبارك وتعالى. بدنا ننتبه، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وإلا المعتزلة جعلوا مع الله شركاء في الخلق، فقالوا الله يخلق والعبد يخلق، فقالوا العبد يخلق أفعاله، على زعمهم الواحد يخلق المشي، يخلق الكتابة، يخلق كذا، والعياذ بالله. فكفروا بالله تعالى وأشركوا بالله. حتى الإمام مالك رضي الله عنه سئل مرة أنه هل تتزوج المسلمة بالمعتزلي؟ واحدة مسلمة تتزوج معتزلي، فتلا هذه الآية ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ما معناه؟ معناه أن المعتزلة شو كانوا؟ مشركين. فإذا الله تعالى عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، يعلم الأمور قبل حصولها. وأما قول الله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ليس معناه الآن علم أن فيكم ضعفا، بل الآن خفف الله عنكم، يعني الآن حصل التخفيف، خفف الله عنكم، وعلم أي بعلمه السابق في الأزل أنه سيكون منكم ضعف. فكلمة وعلم ليست راجعة إلى قوله الآن، مش معناته الآن علم بعد أن لم يكن عالما، بل هذا فيه نسبة الجهل إلى الله، وهذا مستحيل. فالآية معناها الآن خفف الله عنكم، يعني الآن حصل التخفيف، وعلم أي بعلمه الأزلي السابق في الأزل أنه يكون منكم ضعف. فكلمة وعلم ليست راجعة إلى قوله الآن، مثل قول الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هل حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أي حتى نميز للناس للخلق من يكون منكم صابرا ومن لا يكون صابرا. هذا مثل قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. ليميز يعني يميز لمين؟ للناس، حتى يظهر لنا نحن ما هو الخبيث وما هو الطيب، نميز بين هذا وهذا. هذا عن صفة العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، شرح فيها بعض صفات الله تعالى.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه.

ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وارزقني، وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم، وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وارزقنا، وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا، وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى، يا أرحم الراحمين.

صالح عليه السلام. أهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء. حلقتنا اليوم عن نبي الله صالح عليه السلام، وهو ابن عبد بن ماسح ابن عبيد بن حاجر ابن ثمود بن عابر ابن إرم بن سام ابن نوح عليه السلام. ولد سيدنا صالح عليه السلام في قبيلة مشهورة وهي قبيلة ثمود، وكان يعمل في البناء مثل أجداده. وثمود كانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر التي بين الحجاز وتبوك، وكان قد انتشر الكفر بينهم فقد عبدوا الأصنام كقوم عاد الذين أهلكوا قبلهم، فبعث الله فيهم نبيه صالحا عليه السلام حيث دعاهم إلى الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا بالله شيئا. فآمنت به طائفة منهم، ولكن أغلبهم لم يؤمنوا بنبي الله صالح، بل آذوه بأقوالهم وأفعالهم حتى إنهم أرادوا قتله. وقد ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم فجاءهم رسول الله صالح عليه السلام فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم، فقالوا له إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة هناك، ناقة من صفتها كيت وكيد، وذكروا أوصافا سموها ونعتوها وتعنتوا فيها، وأن تكون عشراء أي مضى لحملها 10 أشهر طويلة من صفتها كذا وكذا. فقال لهم النبي صالح عليه السلام أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا نعم. فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر له، ثم دعا ربه سبحانه أن يجيبهم إلى ما طلبوا، فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر أي تنشق عن ناقة عظيمة على الوجه المطلوب الذي طلبوا أو على الصفة التي نعتوا. فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا، فآمن كثير منهم واستمر الباقون على كفرهم وضلالهم وعنادهم. كان هذا الأمر معجزة كريمة لنبي الله صالح عليه السلام، فعاشت هذه الناقة المباركة بينهم ومعها ابنها، وكانت تخرج وابنها خلفها فتصعد إلى رؤوس الجبال ولا تمر بشجرة إلا التفت عليها أغصانها فتأكل أطايب أوراقها، ثم تهبط إلى الأودية فترعى هناك، فإذا جاء المساء تدخل المدينة وتطوف على بيوت أهلها وتنادي بلسان عربي فصيح من أراد منكم اللبن فليخرج، فيخرجون بأوعيتهم فيضعونها تحت ضرعها فيملؤونها لبنا بإذن الله، فإذا اكتفوا عادت إلى مسجد سيدنا صالح تسبح الله حتى يأتي الصباح، ثم تخرج إلى المرعى. كان هذا عملها كل يوم، وكان للقوم بئر يشربون منها ليس لهم سواها، فقال لهم سيدنا صالح هذه ناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم. فكانت إذا كان يوم شربها شربت ماء البئر كلها أول النهار ولم تبق لهم شيئا، وتسقيهم اللبن آخر النهار. وإذا كان يوم شربهم شربوا وأخذوا لمواشيهم وأراضيهم وتغيب الناقة عنهم ذلك اليوم. وكان سيدنا صالح قد نهاهم عن مس الناقة بسوء وأذى إكراما لآية الله. وكان إذا وقع الحر وقفت أي الناقة بظهر الوادي فتهرب الأغنام والأبقار والإبل منها إلى بطن الوادي في حره وجدبه، وإذا وقع البرد تهبط الناقة إلى بطن الوادي فتهرب البهائم منها إلى ظهره حيث البرد القارس، فأضر ذلك بمواشيهم، وقد ابتلاهم الله بهذا الأمر ليظهر للناس الطائع من المعترض، فكبر ذلك على الكافرين وأجمعوا رأيهم على قتل الناقة.
فقام 9 منهم وعلى رأسهم رجل كافر اسمه قدار بن سالف، وكان أقبح رجل في ثمود، وأنفه أفطس ولحيته بطوله، وكان يمر بالشجرة العظيمة فينطحها برأسه فيكسرها. وطاف هؤلاء 9 على قبائل ثمود وأعلموهم بما أجمعوا عليه من قتل الناقة، فرضي بذلك كبيرهم وصغيرهم، واجتمع هؤلاء بسيوفهم وقصيهم، وذلك يوم الأربعاء، وقعدوا ينتظرون الناقة، فأقبلت حتى قربت من البئر، فشد قدار قوسه ورماها بسهم فأصاب رقبتها، وأقبلوا عليها بالسيوف فطعنوها وقتلوها وقطعوها، وكان ابن الناقة يسير خلفها، فلما أحست بالخطر أنذرته فهرب إلى رأس الجبل. ولما بلغ سيدنا صالحا الخبر أتى مسرعا، فلما رآها غارقة في دمها بكى، وأوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا سيدنا صالح على الكفار من قومه وقال: إلهي أسألك أن تنزل على ثمود عذابا من عندك. فقال لهم، أي صالح قال لقومه: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. وبات القوم ليلتهم، وقالوا فيما بينهم: زعم صالح أننا سنموت بعد 3 أيام، فنحن سنقتله وأهله قبل 3. فخرجت مجموعة منهم إلى حيث مسجد سيدنا صالح، واختبأوا في مغارة، وقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه، ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم. فبعث الله صخرة فأطبقت عليهم فم المغارة فهلكوا. فلما جاء صباح يوم الخميس ظهرت الصفرة على وجوههم وأجسادهم، وامتلأت دماميل وقروحا. فلما كان من صباح يوم الجمعة احمرت وجوههم وكأنها صبغت بالدم، وفي يوم السبت اسودت وجوههم وكأنها طليت بالزفت الأسود. فلما رأى سيدنا صالح عليه السلام منهم هذا تركهم مساء وذهب مع المؤمنين إلى خارج البلد ينتظر وعد الله، وكانوا نحو 4000 مسلم. فلما كان اليوم الرابع وهو صبيحة الأحد تفتقت تلك الدماميل في وجوههم، وأوحى الله إلى الملك الموكل بالشمس أن يعذبهم بحرها، فأدناها قليلا من رؤوسهم فاشتوت أيديهم وتدلت ألسنتهم على صدورهم من العطش، ومات كل ما كان معهم من البهائم، وجعل الماء يفور من الينابيع من غليانه حتى بلغ السماء لا يسقط على شيء إلا أهلكه من شدة الحر. وأوحى الله تعالى إلى ملك الموت ألا يقبض أرواحهم تعذيبا لهم إلا إذا غربت الشمس، فأتاهم سيدنا جبريل عليه السلام فنشر عليهم جناح غضبه وأخذ بأطراف الأرض فهزها فتزلزلت، وصاح صيحة قيل إن فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء له صوت في الأرض، فتقطعت قلوبهم من الخوف وماتوا وهلكوا جميعا، وقبضت أرواحهم من أجسادهم. ثم أقبلت سحابة سوداء على ديارهم فرمتهم بوهج الحريق 7 أيام حتى صاروا رمادا. فلما كان اليوم الثامن انجلت السحابة وطلعت الشمس، وجاء سيدنا صالح بمن معه من المؤمنين فطاف بالديار، ثم حملوا ما قدروا عليه من متاع ورحلوا إلى مكة المكرمة. وعاش سيدنا صالح عليه السلام قريب 300 سنة. إلى هنا أحبابي تنتهي حلقتنا اليوم، فإلى اللقاء.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة الشعراء إلى الآية 64 من سورة النمل.

هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون.

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين

قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير

0: الصادقين.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

مسجد الغمامة من مساجد المدينة المنورة، وهو بقرب المسجد النبوي الشريف، وبقربه مسجدان، مسجد أبي بكر ومسجد عمر. أما مسجد أبي بكر فلأن أبا بكر في خلافته صلى في ذلك الموضع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هناك. وكذلك مسجد عمر، صلى عمر بن الخطاب في أثناء خلافته في ذلك الموضع. وهذه المساجد الثلاثة، مسجد الغمامة ومسجد أبي بكر ومسجد عمر، لم تكن مساجد مبنية أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. مسجد الغمامة سمي بذلك لأن غمامة ظللت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذه مصلى العيد، يعني يصلي فيه العيد، ولم يكن آنذاك مسجدا مبنيا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج بالمسلمين إلى الخارج في الفلاه يصلي بالمسلمين صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، كما وأنه صلى فيه صلاة الاستسقاء عندما أصابهم قحط. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: هذا مجمعنا ومستسقانا ومدعانا لعيدنا لفطرنا وأضحانا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فيه ذات مرة خطبة في يوم جمعة، فدخل أعرابي وقال: قال يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل وجاع العيال، وذلك من شدة القحط. فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى بنزول المطر، ويقول أنس بن مالك: ووالله ما في السماء من سحابة، لم يكن في السماء سحابة واحدة. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يدعو الله تبارك وتعالى ويستسقي، ولم ينهي النبي عليه الصلاة والسلام دعاءه حتى ثارت السحاب مثل الجبال، وملأت المكان، وأمطرت السماء حتى تقاطر المطر، تقاطر الماء من لحية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من بركات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث سن لنا دعاء الاستسقاء. ثم يقول أنس بن مالك: فمطروا جمعة كاملة، بقي المطر نازلا أياما ستة. ثم في الجمعة الأخرى لما قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا، قام أعرابي يقول: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل، وذلك من شدة المطر. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. وصار النبي عليه الصلاة والسلام يشير بيده إلى السحاب، فصار ينقشع، وصارت السحاب تحف حول المدينة، فتمطر حول المدينة ولا تمطر داخلها ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء، ودعا فيه الدعاء المشهور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم للتوبة والخروج من المظالم والإكثار من الاستغفار: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار سبب لجلب الرزق ونزول المطر. رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ودعا الله تعالى: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، وأراد أن يحول رداءه. والرداء هو شيء يلبس يوضع على الكتف، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحول الرداء بأن يجعل ما في جهة اليمنى على يسراه، وبالعكس
وما يكون في الأعلى أسفل، تفاؤلاً بتغير الحال. مسجد الغمامة مسجد بناه عمر بن عبد العزيز لإبقاء هذه الأماكن التي دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذهان المسلمين حتى يتذكروها ويعلموا أولادهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك المكان صلاة الغائب على أصحمة النجاشي، ومعنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه وفاة أصحمة. قال: مات اليوم رجل صالح، قوموا فلنصلي على أخيكم أصحمة. في مسجد الغمامة في تلك البقعة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه المسلمون، دعا رسول الله وحل رسول الله فحلت معه البركة. هناك كان الحبيب.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750.

الدين والقرآن، مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 98228022، الأمانة بانكستاون 97081220.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالجلال والمتصف بصفات الكمال، أحمده حمدا كثيرا مباركا في المستقبل والحال، وأشكره شكرا يثقل الأرض والجبال، وأوحده توحيد عبد معترف بذنوبه الثقال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بالغداة والآصال. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الحادي عشر من سلسلة السير للخير بعنوان معاني أسماء الله الحسنى الجزء الثالث. This is the 11th lesson of the series Marching for the Good, titled Meanings of the Perfect Names of Allah, Part 3. كنا بعون الله شرحنا معاني 53 اسما من أسماء الله الحسنى بذكر معنى واحد من معاني عدة ذكرها العلماء لبعضها اختصارا وتسهيلا. من أجل الاختصار والتسهيل ذكرنا معنى واحد.

الله سبحانه وتعالى هو القوي، لا يسمى قوة أو قدرة، هو ذو القوة الموصوف بالقوة، والقوة هي القدرة. So we don't call Allah power or force. He is the one attributed with power. So he is the powerful. الخامس والخمسون المتين الذي لا يمسه تعب ولا لغوب. قال جل وعز إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الذاريات. The 55th name, المتين. The one who does not get tired or exhausted. الذاريات 58. So he is the one with the extreme power which is not interrupted, is uninterrupted, and who does not get tired. السادس والخمسون الولي ومعناه الناصر ينصر عباده المؤمنين ينصر الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم فهم هؤلاء هم المنصورون لأن عاقبتهم حميدة. So قال الله عز وجل وجل وهو الولي الحميد. الشورى. The 56th name is Al-Wali, the supporter. Ash-Shura 28. Allah gives support to His believing slaves, the prophets alayhim as-salam, and the followers of the prophets. Really, they are the ones who are supported. They are the ones who are victorious because their end is a good one. They're going to end up in paradise, inshallah. السابع والخمسون الحميد المستحق للحمد والثناء والمدح. قال جل وعز إن الله هو الغني الحميد. لقمان. The 57th name is الحميد, the one who deserves to be praised and thanked. لقمان 26. The 58th, الثامن والخمسون المحصي الذي أحصى كل شيء علما وعددا. قال جل وعز وأحصى كل شيء عددا. الجن. The 58th name is المحصي, the one who knows the count of things. الجن 28. التاسع والخمسون والستون المبدئ المعيد. المبدئ المعيد. المبدئ المعيد الذي ابتدأ الأشياء فأوجدها عن عدم, والذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات ثم يعيده بعد الموت إلى الحياة. كنا غير موجودين معدومين فأوجدنا الله, جعلنا أحياء, وبعد أن حيينا, بعد أن حيينا في هذه الحياة يميتنا, ثم بعد أن يميتنا يحيينا يوم القيامة. قال جل وعز إنه هو يبدئ ويعيد. البروج. The 59th and 60th names are المبدئ المعيد, the one who started things, he created them, and the one who brings back the creatures to death from life, then to life after death. Al-Buruj 13. So Allah, we were not existing, so then Allah brought us into existence, gave us life, then after we live, then we die. And after we die, he brings us back to life on the day of judgment. So he started our existence and he makes us die and then he returns us to life. The الواحد والستون المحيي الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. هذا النطفة التي لا حياة فيها الله يخرج منها حياة بشرا, ثم هذه الأجسام
كثير منها تبلى فيعيد الأرواح إليها فتحيا، وهذا عند البعث. قال جل وعز: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يونس. الله سب قال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى في سورة فصلت. The 61st name is Al-Muhyi, the one who brings out a living human from seminal fluid that does not have a soul and quickens the dead, awakens the dead by returning the souls back to the decayed bodies on the resurrection day. Yunus 56. And وبعضهم قال المحيي هو الذي يحيي القلوب بنور المعرفة. And some scholars said that Al-Muhyi, the reviver, the one who revives, he is the one who makes the heart alive with the light of knowledge. We're trying to be, you know, short. Sometimes we mention another meaning. الثاني والستون المميت الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت أو يوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. إذن هو يخلق الموت في الأحياء فيموتون، وكذلك هو يضعف بالموت، يوهن أو يوهن بالموت، يعني يضعف بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. قال جل وعز: قل الله يحييكم ثم يميتكم. الجاثية. This the 62nd name is المميت. The one who renders the living dead and weakens with death the strength of the healthy and strong. So he creates dead for the living and then they die. And also with death he weakens those who are strong and healthy. الثالث والستون الحي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا. قال جل وعز: هو الحي لا إله إلا هو. And this is هذه سورة غافر. The 63rd is الحي, the one who is still existing and is still attributed with life. فالله سبحانه وتعالى موجود متصف بالحياة التي ليست بلحم ولا دم ولا عظام ولا روح. سبحانه وتعالى حياته صفته لا تشبه حياة المخلوقات. So Allah is existing and He is attributed with life that is unlike our life. It's not a combination of soul, flesh and blood and bones and otherwise. This is His eternal and everlasting attribute. سبحانه. الرابع والستون القيوم الدائم بلا زوال أو الذي لا يتغير والقائم بتدبير أمور الخلائق. قال جل وعز: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. البقرة. So the 64th name is القيوم, the one whose existence does not end. البقرة 255 آية الكرسي, the greatest آية in القرآن. So القيوم is one of its meanings is the everlasting one, the one whose existence does not come to an end. And also it means the one who doesn't change, the one who takes care of the affairs of the creation. الخامس والستون الواجد الغني الذي لا يفتقر إلى شيء, يعني لا يحتاج إلى شيء, المستغني عن الناس, المستغني عن الخلق. لأن الوجد في اللغة العربية معناه الغنى. فالله سبحانه وتعالى هو الواجد, يعني الغني المستغني عن المخلوقات, الذي لا يفتقر إلى شيء, لا يحتاج إلى شيء. The 65th name is الواجد, the rich who does not need anything. Means the one who doesn't need anyone. He is the one who has the treasures of the heavens and the earth. To him belong مفاتيح السماوات والأرض, ملك السماوات والأرض. He doesn't need anyone. سبحانه وتعالى.
السادس والستون الماجد، ومعناه المجيد، وذكرنا هذا في الاسم الرابع في الاسم التاسع والأربعين. قلنا المجيد يعني الواسع الكرم العالي القدر. And الماجد is the 66th name. الماجد, the one who is Majid. And we explained this in the name number 49. And it means the glorious, the one who is very generous and high in status. السابع والستون الواحد. الواحد الذي لا ثاني له في الأزلية والألوهية. فإذا الله سبحانه وتعالى متصف بالوحدانية، لا شريك له، لا أحد ينازعه أو يشاركه في الأزلية والألوهية، هو الأزلي وحده وهو الإله وحده. قال جل وعز: وما من إله إلا الله الواحد القهار. سورة صاد. The 67th name is الواحد, which means the one without a partner in his eternality and his godhood. Nobody shares with Allah the attribute of being eternal without a beginning and being a God, being the God. Allah is the only God and He is the only one whose existence is without a beginning. So He is Al-Wahid, the unique or the only one. الثامن والستون الصمد الذي يصمد إليه يعني يلجأ إليه الذي يصمد إليه في الأمور كلها ويقصد في الحوائج والنوازل في المصائب والحوائج الناس تقصد الله سبحانه وتعالى وهو مستغن عنهم قال جل وعز الله الصمد الإخلاص So the 68th name is As-Samad, the one who is relied upon in all matters and is resorted to in needs and hardships. So everyone needs Allah. And so when they are in need, they resort to Allah asking Him for to satisfy their needs. But He does not need them. التاسع والستون القادر الذي له القدرة الشاملة قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة لكل المخلوقات هو قادر على كل شيء قال جل وعز إنه على رجعه لقادر سورة الطارق وهناك آيات أخرى إنه على كل شيء قدير أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى So many آيات عديدة السادس التاسع والستون Sorry, the 69th name is Al-Qadir The one who is attributed with comprehensive power Means the power of Allah is over every creation It's not limited to certain creation and you know restricted from others The power of Allah is comprehensive. It includes all creation. Allah has power over all of His creations. السبعون المقتدر القادر الذي لا يمتنع عليه شيء قال جل وعز فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر القمر The 70th name المقتدر The one with the perfect power from whom nothing is withheld. And this is in Al-Qamar 42. Al-Wahid wa-Sab'oon wa-Thani wa-Sab'oon Al-Muqaddim al-Mu'akhir Al-Muqaddim al-Mu'akhir Al-Munzil lil-Ashyai manazilaha Al-Ladhi yad'u al-Ashyai Al-Ladhi yunzil al-Ashyai manazilaha Maratibaha يقدم ما شاء ومن شاء ويؤخر ما شاء ومن شاء روى البخاري ومسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت المقدم وأنت المؤخر The 71st and 72nd names are المقدم
المؤخر. The one who puts things in their right places. He advances whatever and whomever he wills and delays whatever and whomever he wills. Al-Bukhari and Muslim narrated that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, you, addressing Allah, you are al-muqaddim and you are al-muakhir. الثالث والسبعون والرابع والسبعون الأول الآخر الأول الآخر الأزلي القديم الذي ليس له بداية والدائم الذي لا نهاية له. قال الله جل وعز هو الأول والآخر الحديد. So the 73rd and 74th names are الأول الآخر, and they mean the one whose existence is without a beginning and the one whose existence is without an end. الحديد آية 3. وهناك حديث أن الرسول كان إذا أوى إلى فراشه, هذا في صحيح مسلم, قال عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فهذا فيه دليل على الأول والآخر. So this hadith is mentioned in it that when the Prophet would go to bed, he would say those sentences. Part of them, they have الأول, you are the الأول and nothing is before you, and you are al-akhir and there is nothing after you, means you are the one whose existence had a beginning, had no beginning, and your existence, you are the one whose existence will not come to an end. الخامس والسبعون والسادس والسبعون الظاهر الباطن الظاهر الباطن الظاهر فوق كل شيء فوق كل شيء بالقهر والقوة والغلبة لا بالمكان والصورة والكيفية فإنها من صفات الخلق. هذا الظاهر. والباطن الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية وهو سبحانه خالق الكيفيات والصور. قال جل وعز والظاهر والباطن من سورة الحديد في سورة الحديد. فإذا الله سبحانه وتعالى ظاهر فوق كل شيء ليس بالمكان بل بقهره لمخلوقاته بقوته يعني بقدرته وغلبته, لأن الكيفية هي من صفات الخلق. الكيفية يعني الطول والعرض والقيام والقعود, كل هذا من صفات الخلق, فالله لا يتصف بها. كذلك لا يتوهم الله سبحانه وتعالى, لا يتوهم, هو خالق الكيفيات والصور, فلا ينسب إليه صورة ولا كيفية. The 75th and 76th names are الظاهر الباطن. الظاهر is the one who is above everything by subjugation, power and subduing, not by place, image or modality, means manner of being, as they are among the attributes of the creation. Al-Batin is the one who is not overtaken by the illusion of the modality, whereas he is the creator of the modality and images. Al-Hadid number 3. So Allah, when we say he's above everything, we don't mean that he is in a place that is higher than the places of others. No, he's above everything means he's just subjugating his creation. So he's above everything by subjugation, by his power, by him subduing his creation. And so he is not above everything because he has an image that is higher than other people's image, for example, or
that he is attributed with modality. Modality means manner of being, and which is among the attributes of the creation. So Allah is clear of such modalities or such places and so on, because he's creator of all of these things. Similarly, al-batin, Allah is not overtaken by illusion. Some people may imagine certain things. This is not Allah. Allah is al-batin, that is not overtaken by the illusion of having some modalities, because he is the creator of modality and images. وهناك تفسير أخرى الظاهر والظاهر بحججه الباهرة والباطن يكون بمعنى الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية. وكما ذكرنا في حديث صحيح مسلم لما أوى الرسول إلى النوم يقول تلك الجمل التي فيها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. So we mentioned the hadith of Muslim that when the Prophet would go to bed, he would say the sentences that contain that, oh Allah, you are al-awwal and there is nothing before you, and you are al-akhir and there is nothing after you. Then also the Prophet said, you are al-zahir and there is nothing above you, and you are al-batin and there is nothing underneath you. So the one who is above whom nothing exists, the one above whom nothing exists, and underneath whom nothing exists, exists without a place. And Allah subhanahu wa ta'ala, موجودٌ بلا مكان الذي ليس فوقه شيء ولا تحته شيء ليس دونه شيء يكون موجوداً بغير مكان بلا مكان. هذا معنى الظاهر والباطن. Now, السابع والسبعون الوالي المالك للأشياء والمتولي لها. الوالي means the one who owns things and manages them. ومعناه كذلك المالك لكل شيء ونافذ المشيئة في كل شيء. Also, it means the one who owns everything and whose will go through in everything he will do. الثامن والسبعون المتعال. ويجوز أن يقال المتعالي المنزه عن صفات المخلوقين. قال جل وعز الكبير المتعال سورة الرعد. وقرأ كذلك قرأ سيدنا ابن كثير المكي ويعقوب قرأ الكبير المتعالي. لذلك يصح أن يقال المتعال والمتعالي. فهو المنزه عن صفات المخلوقين. قال جل وعز الكبير المتعال الرعد. The 78th name is المتعال. And it is correct to say al-muta'ali, the one who is clear of the attributes of the creation. Al-Ra'd, number 9. التاسع والسبعون البر. المحسن إلى خلقه عمهم برزقه وخص من شاء منهم بولايته أو ولايته. قال جل وعز إنه هو البر الرحيم. Surah At-Tur. 79th name is Al-Barr, the one who is kind to his creatures, who covered them with his sustenance, and specified whomever he willed among them with his support. And this is in Surah At-Tur, verse 28. طبعا بعض مخلوقات الله مع أن الله أحسن لهم بعضهم يكفر وبعضهم يشكر. ومن شكر فهو يستفيد ومن كفر فهو ما ضر إلا نفسه. الثمانون التواب. الذي يقبل التوبة على من يشاء من عباده. فإذا كلما تكررت التوبة الله يقبلها. هذا التواب. قال جل وعز وأن الله هو التواب الرحيم. At-Tawbah. So the 80th name is At-Tawwab, the one who accepts repentance from whomever he willed of his creatures.
At-Tawbah 104. So when the slave commits sins and repents, even if this was happening, it reoccurs, he sins, he repents, Allah accepts his repentance every time this believer repents of his sins. Of course, when all the conditions of repentance are satisfied. When the tawbah, when the repentance is a valid tawbah, repentance, Allah accepts it, even if it occurs many, many times. Al-Wahidu wa thamanun al-Muntaqim. Idan al-Muntaqim alladhi yantasiru min a'da'ih wa yujazihim bil-adabi ala ma'asihim. يعني الذي يبالغ في العقوبة لمن يشاء من الظالمين وهو طبعا عادل في ذلك. قال جل وعز والله عزيز ذو انتقام. آل عمران. The 81st name is المنتقم, the one who victoriously prevails over his enemies and punishes them for their sins. كذلك قد يكون معناه المهلك لأعدائه, the man, one who destroys his enemies. This is in Al Imran number 4. الثاني والثمانون العفو الذي يصفح عن الذنوب يترك مجازاة المسيء كرما وإحسانا منه سبحانه وتعالى. قال جل وعز إن الله لعفو غفور. الحج. 82nd is Al-Afu, the one with wide forgiveness. He leaves the sinner, he does not punish him sometimes out of his generosity. Subhanahu wa ta'ala. Al-Thalithu al-Thamanun Al-Ra'uf. Al-Afu is in Al-Hajj 60. The Al-Thalithu al-Thamanun Al-Ra'uf Alladhi huwa shadeedu al-Rahmah. قال جل وعز إن ربكم لرؤوف رحيم. النحل. The 83rd name is الرؤوف, the one with extreme mercy. النحل 7. The scholar said the mercy of Allah is his will to endow mercy on people whomever he willed of his creation. الرابع والثمانون مالك الملك الذي يعود إليه الملك الذي أعطاه لبعض عباده في الدنيا. هنالك ملك مخلوق أعطاه الله لبعض عباده, لكن الله مالك الملك, فملك الله سلطانه هذا لا بداية له, ليس مخلوقا. فهناك ملك حادث, ملك مخلوق للعباد, وملك الله سلطانه لا بداية له, ليس بمخلوق. قال جل وعز قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. آل عمران. So the 84th name is the one مالك الملك, means the one who controls the dominion that he gave to some of his slaves in this life. Al-Imran 26. So there is, as we mentioned earlier, dominion with capital D. This is the control of Allah, the Sultan of Allah. And this is his own eternal and everlasting attribute that is not created. And then there is the dominion with the lower case or small letter D. And this is what Allah gives to some of his slaves. They get, you know, some control, some property. This dominion given by Allah to the creation is a created thing and comes to an end. But the dominion with capital D of Allah, his attribute, is without a beginning and without an end. Al-Khamis wa-Thamanun Dhul-Jalali wal-Ikram المستحق أن يجل فلا يجحد ولا يكفر به. فالله ذو الجلال والإكرام المستحق أن يجل, أن يحترم, فلا يجحد ولا يكفر به سبحانه وتعالى. قال جل وعز
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن. The 85th name is ذو الجلال والإكرام, the one who deserves to be exalted and not denied or blasphemed. And this is in the chapter or the surah called الرحمن, and the verse is 27. كذلك معناه والمكرم أهل ولايته بالفوز والنور التام يوم القيامة. So also another meaning is the one who honors the pious slaves of his with winning and complete light or illumination on the day of judgment. السادس والثمانون المقسط, المقسط العادل في حكمه, يعني المنزه عن الظلم. وسبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. The 86th name is المقسط, the one who is just in his judgment, in his ruling. So Allah is clear of, free of injustice, and he is not questioned about what he does. The creations are questioned. السابع والثمانون الجامع الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه. قال جل وعز ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. آل عمران. The 87th name is Al-Jami', the one who gathers the creatures on a day about which there is no doubt. That is the day of judgment. People will be assembled on the day of judgment, and this day is coming without any doubt. الثامن والثمانون الغني الذي استغنى عن خلقه والخلائق تفتقر إليه ولا يحتاج إليهم وكلهم محتاج إليه جل وعز. قال جل وعز والله الغني وأنتم الفقراء. سورة محمد عليه السلام. The 88th name is الغني, the one who does not need the creation and they need him. And this is in Surah Muhammad, verse 38. التاسع والثمانون المغني الذي جبر مفاقر الخلق وساق إليهم أرزاقهم. هو الذي جبر مفاقر الخلق, يعني احتياجات الخلق. وساق إليهم أرزاقهم, أوصل الأرزاق إليهم سبحانه. وقال جل وعز وأنه هو أغنى وأقنى. سورة النجم. So the 89th name is المغني, the one who satisfied the necessities, the needs of the creatures and gave them their livelihoods. Allah is the one who made the livelihood reach these people. And it's in Surah النجم 48. التسعون المانع الناصر الذي يمنع أولياءه, يعني يمنع هنا مع أي يحوطهم وينصرهم, ليس يمنعهم يعني لا يعطيهم, المقصود أنه يدافع عنهم, يحوطهم وينصرهم. The 90th name is المانع, the supporter, the one who supports, the supporter who protects and gives victory to his pious believers. الواحد والتسعون والثاني والتسعون الضار النافع, الضار النافع, ولا يحتاج إلى أن يمد, لو قال الضار يصح, لكن في هذه الحال المد ست حركات يحسن. الموصل الضار هو الموصل الضرر إلى من يشاء, والنافع وموصل النفع إلى من يشاء, يعني القادر على أن يضر من يشاء وأن ينفع من يشاء سبحانه. So 91st and 92nd names are الضار النافع, the one who makes harm and benefit reach whomever he will. So الضار is the one who makes harm reach whomever he will. النافع is the one who makes benefit reach whomever he will. So he has the power to make harm reach whomever he will, and he has the power to
make benefit reach whomever he willed. الثالث والتسعون النور ومعناه الهادي. ليس معناه أنه ضوء كضوء الشمس أو القمر أو ضوء الكهرباء. معناه الهادي وسيأتي في الاسم الذي شرحه في الاسم الذي يليه. So 93rd name is النور, the one who guides. And it will be explained in number 94, you know, immediately. But Nur here, and Nur, the name of Allah, does not mean the light. Does not mean the light of, like, light of the sun or the moon or the electric light. It means the one who guides. And والرابع والتسعون الهادي الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته وبهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره. فالله سبحانه وتعالى هو الذي من على من شاء من عباده بالهداية والسداد. فالهادي يعني أي النور الهادي أي الذي بنوره بهدايته يهتدي ذو الغواية فيرشد أو فيرشد. الله قال الله نور السماوات والأرض, أي أن الله جل وعز هو هادي أهل السماوات الملائكة والأرض يعني المؤمنين لنور الإيمان. فالله هو النور ليس بمعنى الضوء, بل هو الذي هو منور خالق النور خالق الهداية في أهل السماوات في الملائكة وبعض أهل الأرض. فالنور الهادي, فإذا هو هدى أهل ولايته. كذلك الحيوان, الحيوان هنا الذي فيه حياة سواء كان بشرا أو بهيمة, فالله هداهم إلى فعل ما يصلح أحوالهم وإلى أن يتقوا ما يضرهم, يمتنعوا عما يضرهم. So the 94th name is Al-Hadi, and then it comes immediately after the name An-Nur. So Al-Hadi is the explanation of the name An-Nur. This is the one whose guidance, the one with whose guidance his believers were guided, and with whose guidance the living beings have been guided to what is beneficial to them and have been protected from what is harmful to them. And this is in Surah to Yunus 25. قال جل وعز ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Yunus. So Allah is not light. He is the one who enlightens the heavens and the earth, the one who gives guidance to the residents of the skies, who are the angels, and to some of the residents of earth, the believers. So He creates this guidance in their hearts. He guides them to the nur, to the light of iman, of faith. الخامس والتسعون البديع الذي خلق الخلق مبدعا له ومخترعا لا على مثال سابق. المخترع كذلك معناه الخالق. إذن الله خلق الخلق مبدعا له وخلقه لا على مثال سابق. قال جل وعز بديع السماوات والأرض, يعني مبدع السماوات والأرض خالقها هو خالقها. البقرة. The 95th name is Al-Badi', the one who created the creation and formed it without any previous example. And this is in Al-Baqarah 117. السادس والتسعون الباقي الواجب البقاء الذي لا يجوز عليه خلافه عقلا. فإذا الباقي الذي لا ينتهي وجوده, فبقاؤه واجب عقلا. العقل يوجب يعني يقول الله سبحانه وتعالى حقا لا يموت لا ينتهي وجوده لا يجوز عليه خلاف ذلك. قال جل وعز ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن. So the 96th name is الباقي, the one for whom the state of non-existence is mentally impossible. And this is in the surah called Ar-Rahman 27.
So Allah, the sound mind says, Allah exists and His existence will not come to an end. It is not possible for Allah's existence to come an end, to come to an end. السابع والتسعون الوارث الباقي بعد فناء الخلق. قال جل وعز وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الحجر. 97th name is الوارث, the one whose existence does not come to an end. So after the creation come to an end, Allah still exists. التاء الثامن والتسعون الرشيد يعني المرشد الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم بمعنى الهادي كذلك. The 98th name is الرشيد, the one who guides the creation to their welfare. And this agrees with the meaning of the 94th name الهادي. التاسع والتسعون الصبور الذي لا يعاجل العصاة الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم بل يؤخر يعني عقوبتهم إلى أجل مسمى ويمهلهم إلى وقت معلوم. So the 99th name is الصبور, the one who does not quickly punish the sinners. He sometimes gives them some time, some leeway, so maybe they will repent. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية شرح الأسماء الحسنى 99 التي ذكرت في حديث الترمذي. And by this we have come to the conclusion or the end of explaining the 99 perfect names of Allah that were mentioned all together in one hadith narrated by al-Imam al-Tirmidhi. وهذه وهناك أسماء أخرى كما ذكرنا بعضها فوق 99 وردت في روايات أخرى يعني نسردها ونعطي معانيها. So there are names beyond the 99 names that were mentioned in other narrations of the hadith of the Prophet. We will mention some of them here and their meanings, you know, inshallah, quickly. المئة الأحد الواحد فننظر إلى معنى الواحد الذي هو منزه عن صفات المخلوقات لا شريك له في ألوهيته وأزليته. كان الله ولم يكن شيء غيره هو الأزلي وحده. قل هو الله أحد يعني هو الله الواحد الإله الواحد ولا ينقسم ليس بجسم ونحو ذلك. So al-ahad means al-wahid, the one who has no partners in his godhood and his eternality, the one who is not attributed with the attributes of the creation. And Allah said, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد. And this is in Surah Al-Ikhlas number 1. So say Allah is the one who has no partners, the one who is indivisible because he is not a body. And Allah said that, the Prophet said Allah existed eternally, and there was nothing else, which means Allah is the only one whose existence is without a beginning. مئة واحد وواحد الرب السيد المالك قال جل وعز الحمد لله رب العالمين الفاتحة. So 101 is الرب, the Lord, the owner, and this is mentioned in الفاتحة number 2. يعني لا يقال للشخص لأي مخلوق الرب هكذا وهذا اسم لله تعالى, لكن يقال مثلا بمعنى المالك رب الإبل إذا كان يملك الإبل, لكن لا يقال رب العمال لأن صاحب العمل لا يملك العمال, يقال رب العمل صاحب العمل. وهناك قواعد أخرى لاستعمال لفظ رب بالإضافة. So الرب is not used for other than Allah. We can use Rabb and by adding a name like Rabbul Ibil, the owner of the camels when he owns them. But we don't say, for example, a person is the Rabb of the workers because he doesn't own the workers. Maybe he's the owner of the business. That would be he Rabbul Amal. And there are other details about the usage of the word Rabb. 102 القاهر هو القهار في الرقم 16 أو 16.
أي الغالب الجميع لجميع خلقه بقدرته وسلطانه. قال جل وعز: وهو القاهر فوق عباده. In Al-An'am, 102 is Al-Qahir, which also agrees with the 16th name of Allah, Al-Qahhar, which means the subduer of his creation, all of his creation, by his power and dominion. And this is mentioned in Al-An'am 61. 103, Al-Mujib, الذي يقابل الدعاء والسؤال بالقبول والعطاء بفضله ومنه وكرمه. قال جل وعز: إن ربي قريب مجيب. هود. 103 is المجيب, the one who reciprocates supplication and request with acceptance and bestowment out of his grace, favor and generosity. And this is mentioned in the verse 61 of Surah Hud alayhi salam. 104 المئة والرابع الكافي الذي يكفي عباده المهم, يعني الأمر الشديد, ويدفع عنهم الملم ويكتفى بمعونته عن غيره. قال جل وعز: أليس الله بكاف عبده. سورة الزمر. 104 is الكافي, the one who relieves his slaves of hardships and pushes away the harm of them. And this is الزمر 36. المئة والخامس الدائم الباقي كما هو, الدائم الباقي الذي لا ينتهي وجوده كما ذكر في الاسم السادس والتسعين. 105 is الدائم, the everlasting, as mentioned in 96, the one whose existence does not come to an end. 106 الصادق الذي يصدق قوله ووعده, يعني ما أخبر الله عن وقوعه لا بد أن يقع. قال جل وعز: ومن أصدق من الله قيلا. النساء, نقول صدق الله العظيم, يعني الله قال الحق, صدق في قوله, كذلك في وعده. مثلا وعد بالجنة فلا بد أن يدخل عباده الجنة التي وعدهم بها. So الصادق, the 106, is the one who's saying and promise come true. This is النساء 122. 107 المحيط الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه وأحاط بكل شيء علما فلا يغيب عن علمه شيء. قال جل وعز: ألا إنه بكل شيء محيط. سورة فصلت. 107 is المحيط, the one whose power encompassed all of his creation and his knowledge encompassed everything. Hence, nothing is out of the realm of his knowledge. This is in Fussilat 54. إذن الذي لا المحيط بعلمه وقدرته, ليس محيطا بخلقه كما تحيط اليد بالكرة والعياذ بالله. So he encompasses his creation by his power and his knowledge. Doesn't mean that he is a body that encompasses, surrounds his creation, like when we surround a ball with our hands. May Allah is free or clear of such similarity. 108 المبين الظاهر, الاسم الخامس والسبعون. قال جل وعز: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. سورة النور. So 108 is المبين, and this is the same as al-zahir, and that's number 75. An-Nur in Al-Quran, Surah An-Nur 25. 109 al-qarib, yani al-qarib bi-ilmihi min khalqih. Qala jalla wa 'azz, innahu sami'un qarib. Saba. 109 is al-qarib, the one who is close to his creation by his knowledge, not by distance. And this is in Saba number 50. مثلا نقول المطيع قريب من الله, يعني الله سبحانه وتعالى قربه من حيث المرتبة. We say a person is close to Allah means Allah سبحانه وتعالى granted this slave, obedient slave, a status, a high status, not by distance. 110 الفاطر الذي فطر الخلق اخترعهم وأوجدهم. Allah
قال جل وعز: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، في سورة فاطر 110. الفاطر the one who created the creation, and this is in verse 1 of سورة فاطر. 111. العلام، ومعناه العليم الكثير العلم، فهذا في الاسم العشرين تفسيره موجود، الذي يعلم كل شيء. قال جل وعز: وأن الله علام الغيوب. 111 is العلام, the knowledgeable, and that's the same meaning as number 20, means the one who has absolute knowledge of everything. And it's this mentioned in At-Tawbah, this name is mentioned in At-Tawbah, verse 78. وبهذا إن شاء الله نكون شرحنا التسعة الأسماء الحسنى 99 وورد فوق ذلك. And we have explained the 99 perfect names of Allah and the other perfect names that were mentioned beyond the 99 in other narrations of hadith by the Prophet صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. Allah the Almighty knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: The linguist and scholar of hadith, Imam Muhammad Murtada al-Zabidi, narrated by a continuous chain from himself, back to Imam Zayn al-Abidin, Ali ibn al-Husayn, ibn Ali ibn Abi Talib, who was among the first of as-Salaf, who earned the title of as-Sajjad, that is, the one who prays a lot. That Zayn al-Abidin said in his treatise, As-Sahif al-Sajjadiyya, about Allah, روى المحدث اللغوي الإمام محمد مرتضى الزبيدي بالإسناد المتصل منه إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن زين العابدين رضي الله عنه وهو من رؤوس السلف والمعروف بالسجاد قال في رسالته المشهورة بالصحيفة السجادية سبحانك أنت الله الذي لا يحويك مكان, which means, O Allah, you are clear of all imperfection. You are Allah, the one who no place contains you. سبحانك أنت الله الذي لست بمحدود, which means, O Allah, you are clear of all imperfection. You are Allah, the one who is not in boundaries.
1: التويم FM sponsor.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر,
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية,
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة, وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت, والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي, تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tire Power Liverpool.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy teramah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.